0: وأخرجت
1: عيش حياتك خليك شبابي
2: شبيبة أفهم
1: 97.5 مسقط و 98.5

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هتضوي النغمة اللي بتصدق.

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبو سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة. صباح النور والسرور وبداية يوم جديد نبدأها معاكم على الخير والتيسير والتوفيق إن شاء الله. نسأل من الله هذا اليوم يكون يوم خفيف ولطيف إن شاء الله، ويكون يوم فيه الخير والبركة لي ولكم بمشيئة الله. صباح الأجواء الجميلة اليوم، صحينا في مسقط على جو لطيف وجو جميل، وفي سحب في السماء توحي إن شاء الله بتباشير خير وتباشير بركة. حتى لو ما جتنا أمطار، نصيب مسقط من الأمطار دائما شحيح، ولكن يعني منظر السماء بهذه السحب منظر جميل ورائع، خاصة صباح الباكر كذا وما في أحد في الشارع وما في أحد، يعني الناس بعدها حتى ما طلعت من دوامها، ففرصة تصور صورة حلوة. ما في بهذا الوقت ما في إلا أنا وباصات المدارس في الشارع، فأخذت لي صورة حلوة كذا اليوم، وكان مع وقت الشروق، فلما يتداخل الشروق مع السحب يعطي جمالية كذا، فالصورة تطلع حلوة. يلا عسى يا رب إن شاء الله تباشير خير لجميع محافظات السلطنة، والله يحمينا ويحفظنا إن شاء الله. نبدأ معاكم مشوارنا الصباحي في صباح الشبيبة، يوم جديد وصباح جديد إن شاء الله، صباحات السعادة والهنا. وأكيد مستمعينا وين ما كانت توصلكم تردداتنا، في مسقط الباطنة أو في ظفار، نرحب فيكم في برنامج صباح الشبيبة.

صباح بالخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة. نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، تكلمنا عنه في بداية الأسبوع، فأنا حبيت أخصص هذه المساحة علشان نتكلم فيه أكثر ويكون موضوع الحلقة، واللي هو استخدام الأطفال للسوشيال ميديا أو استخدام الأطفال للتقنيات الحديثة، ومتى بالضبط يكون عند الطفل تليفون. وواحد صراحة من الموضوعات اللي عليها يعني وجهات نظر كثيرة ومختلفة. البعض يقول اللي هي المدرسة القديمة اللي تقول خليك يعني مثل قبل لا تعطي تليفون في عمر صغير ولا حتى وهو مراهق، يعني مثلا بعد الثانوية، ومتأخر شوي على هذا الزمن بعد الثانوية متأخر شوي، ما أتوقع فيه الحين يعني طفل أو طفلة بيوافقوا على هذا الكلام، يريدوا تليفون على طول يعني في أعمار صغيرة. الحين عندهم تليفون أي يبدأ بآيباد بعد التليفون إلى آخره. ففي مناصرين المدرسة القديمة اللي يقول لك ما راح أعطي تليفون إلا لا يعني لاحقا بعدين، يعني على عمر يمكن على عمر 15 يمكن ويمكن لا، على حسب مستوى الدراسي ووضعه وأموره وكذا. وعندنا المدرسة الحديثة طبعا اللي تقول خليني أعطي تليفون ما أعرف، يمكن ما في عمر معين، يمكن 9 سنوات 10 سنوات يمكن 12 سنة مثلا 11 سنة بتعطي تليفون وبتقول له يعني خليني من وهو صغير يدخل على السوشيال ميديا وعلى هذا العالم علشان لما يكبر ما يتفاجأ وعلشان يعرف يتعامل مع العالم هذا، لأنه هذه هي حياتنا الحين، يعني عبارة عن إنستغرام وتيك توك وريلز ومقاطع سوشيال ميديا وفيديوهات وكذا، فهذه هي حياتنا الحين وحياتنا بعدين. فأنت تفكر فيها تقول أعزل عن العالم ولا أعطيه التليفون وأخليه عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي ولهذه التقنيات الحديثة بمراقبة وبإشراف منك أنت كولي أمر؟ وأكيد أنت بتكون تتابع هو إيش يستخدم وين يدخل، في خاصية الرقابة الأبوية في كل التطبيقات تقريبا تقدر تفعلها وتشوف لا سمح الله من باب الإطمئنان طفلك إيش يتعرض من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. أحيانا يكون محتوى لا سمح الله فيه نوع من أنواع العنف، يمكن مش مناسب لسنه مثلا، أنت ما تريده في عمر صغيرة أن تتفتح عينه على هذه الأشياء. في مدرستين، المدرسة الحديثة والمدرسة التقليدية والمدرسة القديمة. كل مدرسة لها مناصريها وكل مدرسة أصحابها مقتنعين أن هم الصح ورأيهم الصح. يمكن حد بيقول لي ليش ما نمسك العصا من النص؟ نمسك العصا من النص كلام جميل، بس كيف راح نقدر نمسك العصا من النص؟ كيف راح نقدر ان احنا نوازن ما بين الحداثة وما بين المدرسة القديمة، يعني اللي هي ان الطفل المفروض يركز في دراسته في مدرسته، المفروض يعني ان ما يشغل باله في عمر صغيرة بمواضيع الانستغرام والتيك توك الى اخره. يعني على فكرة ولو أحسن استخدامها ولو أنت كولي أمر علمته جيدا بتفيده، يمكن بالعكس يستفيد منها، يعرض موهبته مثلا، عنده مواهب معينة، عنده مثلا تصوير، شاطر في شيء معين في فن معين، راح يقدر أنه هو يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي. دائما يعني ارجع واقول اكيد في موضوع مثل هذا باشراف من الاب باشراف من الام. الحين اذا مثلا انت عندك 3 أطفال 4 أطفال ما شاء الله، فمسؤوليه صراحه انك تتابعهم كلهم وتشوف هذا وش يستخدم وهذا وين يدخل وهذا وهذا. هذا يعني
حتى لو أنت تعرف أنه هو ما راح يسيء استخدامها، أو حتى لو أنت تعرف أنه هو صغير، بس هذا من مسؤوليتك أنت، هذا واجبك أنت كأب، هذا واجبش أنت كأم، أنه لازم تنتبهوا على هذه النقطة، يعني على أطفالكم إيش يستخدموا إلى آخر. بالنهاية هذا عالم كبير، السوشيال ميديا والتقنيات الحديثة، خليني أقول الإنترنت، يعني كلمة إنترنت كلمة أشمل، فهذا عالم كبير وعالم واسع، واللي يدخل فيه يغوص يغوص بالمعنى الحرفي، بالعافية طلع من هذا العالم. يعني شوف احنا حتى كبار ولما نستخدم تلفوننا او الانستغرام بالساعات، جلسة ريلز وسكرولينج ورايح جاي ومقاطع وفيديوهات، وندخل من هنا ونطلع من هنا، ما بالك بطفل عمره صغير شاف محتوى فيديوهات الى اخره، ممكن ينغمس فيها. سؤال حلقتنا لهذا اليوم 9479997. واضح ان الموضوع اليوم فيه كلام كثير، يعني فيه اشياء كثيرة ممكن نتطرق لها، في دراسات ممكن نذكرها، في بعض السياسات فرضتها دول مثل تركيا ذكرناها في بداية الأسبوع. تركيا قررت انه 15 هو بعد 15 وطالع يكون عنده، يعني يقدر يستخدم سوشيال ميديا ويفتح حسابات. في دول يعني تعمل مثل هذه السياسات، في دول أوروبية أيضا تعمل مثل هذه السياسات، هي مثل سياسات تنظيمية. وأتوقع تركيا لما مثلا اتخذت هذا القرار مؤخرا أكيد في سبب خلاها تتخذ هذا القرار، أكيد في دراسة، أكيد في عندهم شيء صار، يعني أكيد ما جاء القرار هذا فجأة. اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة أو تجربة مثلا مع طفلك أو طفلتك، تقدر تشاركنا على 9479997 على رقم الواتساب. أيضا نصبح على اللي تابعنا عبر منصتنا المرئية في إكس على العنوان @شبيبة، احنا موجودين بالصوت والصورة، تعيش معنا أجواء البرنامج في الأستوديو. بنطلع فاصل وبنرجع بعدين بنروح عناوين صحيفة الشبيبة.

اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، نروح لأبرز عناوين صحيفة الشبيبة. السلطنة تطلق إطارا وطنيا موحدا لحوكمة المخاطر المؤسسية. سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. السلطنة تشارك في اجتماع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للمواصفات اليوم. إنشاء أسواق حرة في 3 منافذ برية، القرار يستهدف تنشيط التجارة ودعم القطاعين اللوجستي والسياحي. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه الأوزبكي والروسي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع. شرطة عمان السلطانية تشارك في منتدى مكافحة الإتجار بالأشخاص في البحرين. الجامعة العربية تدعو لتحرك عربي ودولي لوقف اعتداءات الاحتلال وتهجير الفلسطينيين. السلطنة تشارك في اجتماع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ومناقشة الدراسات الدولية وسبل توظيف نتائجها في تطوير التعليم. السلطنة تطلق إطار وطني موحد لحوكمة المخاطر المؤسسية وشهادة امتثال ومؤشر ضمن إجادة لقياس نضج الجهات الحكومية في إدارة المخاطر. وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على إعداد فرص للاستثمار في الخدمات الاجتماعية، مشاريع مقترحة لرعاية كبار السن والطفولة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الصحة تطور الإصدار الثاني من معايير اعتماد المؤسسات الصحية وإضافة معايير تخصصية تشمل القلب وغسيل الكلى والأورام وزراعة الأعضاء. الأمطار تعزز النشاط الزراعي في قرى وادي العين في عبري. ومسيرة عطاء مبادرة تحتفي بكبار السن في ولاية صور. محافظ جنوب الشرقية يناقش الاحتياجات التنموية لولاية جعلان بني بو علي. منصة موحدة لإنجاز المعاملات البلدية إلكترونياً، تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح ضمن نظام رقمي موحد. صلالة تعزز جاهزيتها لمخاطر الكوارث بمعرض تفاعلي مبادرات توعوية لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة المنزلية. تواصل أعمال مشروع تحصين الثروة الحيوانية في الرستاق والعوابي. انطلاق الملتقى القانوني للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تعليمية الداخلية. وتعليمية مسقط تحتفي بتكريم 80 من موظفيها المجيدين. انطلاق برنامج الطالب الفقيه بولاية نخل. وتواصل تنفيذ حملة مكافحة حشرة خنفساء أوراق النار جيل في محافظة ظفار.

في الأخبار الاقتصادية، سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، واللي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري في العاصمة التايلندية بانكوك. التوقيع على 3 اتفاقيات تطوير استراتيجية في مدينة العرفان ويتي. توقيع اتفاقية الاستفادة من إزالة الردميات في سد وادي الكبير بولاية عبري في محافظة الظاهرة. مجلس الأعمال العماني السعودي يناقش تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. بورصة مسقط تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية بمشاركة أكثر من 200 مشارك. وزارة التراث والسياحة تطلق منصة إتقان الرقمية لتضم 14 خدمة إلكترونية للمستفيدين. توقع بارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% وتحذير من انهيار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وتوقع بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال 2026. ارتفاع الأسهم الأوروبية أمس بدعم من انخفاض أسعار النفط. بالنسبة للأخبار الرياضية الأبرز لهذا الصباح، منتخب الطائرة على بعد خطوة من الذهب العربي. الأحمر يواجه البحرين اليوم بعد 4 انتصارات متتالية. 7 ميداليات لمنتخب رفع الأثقال في البطولة العربية. ممثل الكرة العمانية يستهل دور المجموعات اليوم في الدوحة، والشباب يبدأ مشوار الخليجي بمواجهة الدحيل. اتحاد كرة اليد يوافق على معايشة الحكمين الدوليين لوهيبي والشحي في الدوري الإماراتي. النهضة يواجه الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا، يسعى لفوز الأول في دور المجموعات. فريق عمان للسباقات يسعى لختام موسمه على منصة التتويج. المنتخب الوطني لذوي الإعاقة يشارك في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان. وانطلاق المحطة الثانية للسباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر والفليج.

هذه هي أبرز الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأربعاء 14 أكتوبر. لمزيد من التفاصيل عن الأخبار اللي نذكرها في هذه الفقرة، ما عليكم إلا تصفح موقعنا الإلكتروني شبيبة.com.

الشباب بنروح نتعرف على مستجدات حالة الطقس بمشيئة الله المتوقعة على مختلف محافظات السلطنة لهذا اليوم بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية. وتوقع ما زال الحديث يعني عن ظاهرة النينو وفي مقاطع كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس دائما يعني على مثل هذه المواضيع الأفضل أنه إحنا ناخذ المعلومة من مصدرها، من مصدر موثوق مثل الأرصاد العمانية في صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في موقعهم الإلكتروني. على كل حال، في تنبيه كان قبل 6 ساعات بتشكل الضباب والسحب المنخفضة على سواحل بحر العرب مع انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر مع احتمال اتساع رقعتها خلال الساعات القادمة. أيضا في نشاط لسحب رعدية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا على أجزاء من محافظتي الداخلية والظاهرة، من المحتمل أيضا استمرارها خلال الفترة القادمة. لحالة الطقس المتوقعة في مختلف المحافظات في السلطنة، وبما أنه يعني أغلب المحافظات متأثرة، فاليوم راح أوسع يعني المعلومات اللي راح أذكرها. أبدأ في محافظة مسقط، الطقس صاحب وجه عام مع فرص لتدفق السحب العالية، حالة البحر هادي الموج. في محافظة ظفار، صحو إلى غائم جزئيا مع فرص لتدفق السحب وهطول أمطار متفرقة، حالة البحر هادي الموج. في شمال الشرقية وأيضا في محافظة الظاهرة، الطقس صحو بوجه عام مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة. في جنوب الشرقية، الطقس صحو بوجه عام والبحر هادي الموج. أيضا يوم الأمس الأرصاد العمانية حطت مجموعة من الأرقام والإحصائيات عن نشاط التكونات المحلية في السلطنة وأعلى كميات الأمطار المسجلة خلال ساعة واحدة وخلال 24 ساعة وفق محطات الرصد المختلفة التابعة لها لهيئة الطيران المدني. طبعا القياس كان في الفترة من يونيو إلى سبتمبر من هذا العام، من 2026. فخلينا نذكر بعض هذه الإحصائيات. أنا بروح لأعلى الكميات التراكمية للأمطار في 24 ساعة. عندنا في ولاية سمائل، 39، ملي مكعب. في ولاية نخل 30، في ولاية ضنك 25 ملي مكعب، في ولاية محضة 24 ملي مكعب.

بنروح لدرجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية. جبل شمس ما شاء الله سجل درجة حرارة أقل انخفاضا، سجل 10 درجات. أيضا الجبل الأخضر يعني كل ما تمر الأيام والأسابيع يسجل انخفاض أكثر، سجل 16 درجة. هيما سجلت 19 درجة. وعندنا مصيرة والجازر ومقشن سجلوا 22 درجة.

أما درجات الحرارة العظمى في حمرات دروع 40 درجة، في السنينة والبريمي صور 39 درجة، وفي بدبد سماء البوشر دمى والطائين مسقط الرستاق سجلت 38 درجة.

هذا والله أعلم، بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية في صفحتهم على موقع على تطبيق إكس.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: صباح الخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة ومتابعينا على منصتنا المرئية أيضا. نرجع من جديد لموضوع الحلقة اليوم، الموضوع فيه الأطفال، وفيه يعني هذا السن اللي هو ما بين الأطفال وما بين إنه يكون طفل وما بين إنه يكون مراهق. متى العمر المناسب من وجهة نظرك أن الطفل يكون عنده تليفون؟ راح تفتح له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أحيانا التليفون مهم وضروري، ليش؟ لأنه تحتاج تتواصل معه، مثلا أخذت عند أصدقاء، أخذت حصة مثلا أو درس معين، ممكن مثلا راح رحلة، طلع رحلة، إيش بعد، ممكن تركت الأطفال في البيت ورحت مشوار قريب، فتحتاج أنك أنت تتواصل معهم. هنا التليفون يكون ضرورة. ممكن يكون تليفون عليه خط، يعني عليه رقم، بس ما في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، لا انستغرام ولا تيك توك ولا سناب وإيش بعد، ولا يوتيوب ولا أي شيء، فقط للاتصالات إذا هو بغي يتواصل معك، إذا أنت بغيت تتواصل معه. ممكن حالة واردة، وأحيانا كل الأطفال مثلا في ثلاث البيت، في ثلاث أطفال أو أربعة أو طفلين، يكون عندهم تليفون واحد لهم كلهم يتشاركوا فيه، يبغوا يبحثوا عن معلومة أحيانا، الحين بعد يعني هذا بعد جانب آخر، يبغوا يبحثوا عن معلومة، يسووا بحث على شيء معين ينفعهم في دراستهم وفي مذاكرتهم، استصعبت عليهم مسألة مثلا في الرياضيات، في الكيمياء، يمكن الأم والأب ما بيعرفوا يحلوا المسألة هذه أو يفيدوا أولادهم في هذا الجانب، فإيش يسوي هنا الطفل؟ يدور على حل على هذه المسألة، يشوف مقطع مثلا في اليوتيوب، يتثقف. بالعكس هني يكون له جانب جيد، يعني انه يبحث بتفيده في دراسته وفي مدرسته فعلا يعني، بس ما يعتمد عليها 100% عاد ويحل كل واجباته عن شات جي بي تي، لا، المفروض انه هو يعتمد على نفسه، وبعدين لما يستصعب عليه شيء يروح ويلجأ لمقطع معين، يشوفه مسألة معينة، حل معينة. تذكر أيام قبل، أيام المدرسة، كنا نستخدم هذه، يعني نكتب، كان ما في طبعا على هذيك الأيام ما في شات جي بي تي في تكتب في جوجل تريد إيش أنت تريد، وكان في ملايين المنتديات، كان ما أعرف بعد موجود، بعد نشط أتوقع يعني إلى حد ما ممكن، فكان في شيء اسمه المنتدى، تحصل الناس تسولف، تاخذ تعطي، انت تطرح موضوع وناس ترد عليك وتاخذ تعطي مع الناس، ونفس الشيء لما تبحث عن معلومة معينة او عن شيء معين في هذا المنتدى تقدر يعني تحصل نتائج كثيرة. طبعا تدخل هذا المنتدى وهذا المنتدى وهذا المنتدى، تحصل آراء مختلفة او وجهات نظر مختلفة للموضوع اللي انت عملت عليه بحث. كل اللي عليك تسويه تكتب ايش تريد في جوجل، تضغط زر انتر، يطلع لك مئات من النتائج. ناهيك عن فكرة المنتديات هذه اللي اتوقع انها يعني اختفت، كانت في هذيك المرحلة، كانت وقتها كانت مرحلتها، الحين خلاص تنحت، جت اشياء جديدة وجت اشياء ثانية. اللي لحد الحين يستخدم المنتديات هذا صراحة يعني ما أتوقع، يعني ما أشعر إنه في أحد ما زال يستخدم ولا عنده حساب في منتديات. قديم قديم الموضوع، قديم كثير. الحين في الصحف الإلكترونية، تنزل الأخبار بشكل مستمر، مواقع أخبارية تنزل الأخبار، تقدر تطلع على تفاصيل أخبار معينة في المواقع الإلكترونية اللي لها علاقة مثلاً بتسوق، اللي لها علاقة بشركة معينة، مؤسسة معينة. لكن المنتديات كانت مثل مجلس، مثل ديوانية، مكان أنت تطرح سالفة، تطرح موضوع، والناس تتداخل معاك، تأخذ وتعطي معاك. فكانت فترة من الزمن يعني يا غبار عليه الموضوع، غبار. يعني هذا الكلام خبري فيه آخر فترات، يعني يمكن في 2012 2011 2010، هذه الحدود يعني. في شوف حتى كيف كان الانترنت والواي فاي على هذاك الزمن، كان في مودم اللي هو مثل فلاش تشبكه في اللابتوب ويعطيك انترنت وتقدر تسحبه في اي لحظه. يعني سبحان الله، كأن كنا عايشين في زمن وصرنا عايشين في زمن ثاني.

في أشياء جاية يعني في المستقبل إن شاء الله، يمكن إذا إحنا ما واحين عليها الأجيال اللي بعدنا بتواحي عليها، عاد ما نعرف إيش اللي بيصير يعني 15 سنة قدام مثلا 15 سنة قدام. أكيد أكيد في أشياء راح تتغير، أكيد في تقنيات جديدة راح يعني تنضاف إلى هذا العالم. العالم دائما يمشي بهذه الطريقة، ما في شيء بيختفي، إنما يتطور ويتغير شكله. على كل حال 9479999975 على رقم الواتساب. أنا تكلمت كثير في الموضوع، الموضوع اليوم متى من وجهة نظرك العمر اللي بتعطي فيه طفلك تليفون؟ يمكن أنت ما متزوج لحد الحين، أو يمكن أنت ما متزوجة لحد الحين. لما تفكري في الموضوع، متى تحسي أن أنت راح تعطي طفلش أو طفلك تليفون؟ الحين أتوقع صعب القياس، إذا أنت كنت شخص ما متزوج ما تقدر تعرف للأسف، لازم تكون في الموقف نفسه. بس ممكن تشوف أخوانك أو أخواتك اللي حولك وحوالينك، متى أعطوا طفلهم تليفون وكيف صار بعد التلفون؟ جالس طول الوقت يلعب ويستخدمه طول الوقت ولا للضرورة؟ وهنا يبغى لها شوية حزم، أتوقع الحزم بيكون مفيد، بيكون جيد يعني. على كل حال هذا هو موضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثة واستخدام الأطفال لها. بنذكر إيش هي الدول اللي منعت واللي فرضت قوانين مشددة على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. خلينا نقول أطفال، لأن المراهقين عاد خلاص يعتبروا شوي كبار يعني نوعا ما، فبنركز إحنا على الأطفال.

رجعنا لكم من جديد مستمعين الأحبة. بنروح لبعض الأخبار المحلية، الأخبار الأبرز لهذا اليوم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يوم الأمس مرسومين سلطانيين ساميين، مرسوم سلطاني رقم 90/2026 بالتصديق على اتفاقية التعاون الفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أنغولا. ومرسوم سلطاني رقم 91/2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أنغولا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. بخصوص الخبر المتعلق بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ البرية عندنا في السلطنة، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرار رقم 145/2026 بإنشاء أسواق حرة في منفذ الوجاجة وخط مملاحة والربع الخالي، وإنشاء هذه الأسواق في إطار طبعاً إتاحة المنتجات والسلع بأسعار تنافسية لأنها معفية من الرسوم الجمركية والضرائب، بالتالي تتوفر خيارات تسوق متنوعة للمسافرين وتعزز جاذبية المنافذ البرية بكونها نقطة عبور بالإمكان أنها تساهم في دعم النشاط التجاري والخدمي. من المتوقع هذه الأسواق الحرة تساعد في دعم الحركة التجارية المرتبطة بالمنافذ البرية، راح توفر منافذ إضافية لعرض السلع والمنتجات، بالتالي المسافرين عن طريق البر يقدروا يستفيدوا من خيارات تسوق متنوعة. أيضاً القطاع اللوجستي راح يستفيد من إنشاء هذه الأسواق وتتعزز ارتباط الخدمات التجارية بحركة النقل والتنقل عبر المنافذ البرية والإسهام في دعم السياحة وتنويع الخدمات المتاحة للمسافرين عن طريق البر، وهذا كله أكيد له قيمة مضافة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المواقع.

وقعت بلدية مسقط يوم الأمس اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد مع شركة تقنية، ووقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط. وأوضح سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري أنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة العمل البلدي في السلطنة من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح وغيرها من الخدمات. أيضا راح تساعد هذا المشروع وهذه الخدمة في أتمتة الإجراءات وتبسيطها، بالتالي المستفيد يقدر أنه ينجز معاملاته بسهولة وسرعة، ويعزز جودة الخدمات وكفاءة تقديمها للأفراد ولقطاع الأعمال، وأكيد رفع كفاءة الأداء البلدي وتعزيز التكامل ما بين المحافظات. ومثل هذا المشروع أكيد يهدف لبناء منظمة موحدة للبيانات تدعم اتخاذ القرار والتخطيط الحضري، وتمهد توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة المدن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. هذا المشروع مستمعين الأحباء يستند إلى الأنظمة الجغرافية المكانية لتوحيد البيانات البلدية ودعم التخطيط واتخاذ القرار بكفاءة أعلى. ومن المؤمل أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في الخدمات الرقمية الحكومية خاصة المقدمة في قطاع البلديات على مستوى محافظات السلطنة. هذه بعض التفاصيل عن هذه المنصة، وهي منصة موحدة لإنجاز المعاملات البلدية إلكترونيا مثل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح. راح تكون جميعها في نظام رقمي موحد من بلدية مسقط بالتعاون مع إحدى الشركات التقنية.

إذن سؤال حلقتنا لهذا الصباح، متى هو العمر المناسب من وجهة نظرك أن الطفل يكون عنده التليفون؟ على 9479997 نصبح بالخير على فايز. صباح الخير، يقول الله يسعد صباحكم بالطمأنينة وراحة البال، يجعل دروبكم دروب الجنة، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع. شكرا شكرا فايز، طاقم صباح الشبيبة. صباح الخير يعقوب السيابي، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله. طيب بنروح نذكر على السريع هذه الحادثة اللي صارت في دولة الكويت. إيش اللي صار؟ ضبطوا شخص لقيامه بالكتابة على جدار مدرسة، ما نعرف إيش كتب بالضبط هذا الشخص، وهو شكله يعني صغير بالعمر نوعا ما، خلينا أقول في سن المراهقة. فجاءت توجيهات من جهة عليا، من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتوجيهات منه تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط هذا الشخص، لأنه كان يكتب على جدار إحدى المدارس في إحدى المناطق في الكويت. فإيش اللي صار؟ جاءت عملية الضبط بعد تلقي شكوى على الرقم المخصص لشكاوى المرور، وطبعا عندهم في الكويت شكاوى المرور ممكن عن طريق الواتساب أنت تقدم شكوى. فأرفقوا صور في هذه الشكوى يظهر فيها قيام شخص بالكتابة على جدار هذه المدرسة. فطبعا وزارة الداخلية الكويتية صرحت بعدين وقالت أنه بعد البحث والتحري عرفوا من الشخص اللي سوى هذه الواقعة، يعني مرتكب الواقعة، وجابوا يعني تم ضبطه والتحقيق معه، أقر بالفعل بقيامه بالكتابة على جدار المدرسة، وأحيل لجهة الاختصاص تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. طبعا يعني في شخص بلغ وهذا الشخص مرفق صور، فبالتالي في صور لهذا الشخص الدينة يعني الدينة بالصوت والصورة. فإيش اللي صار؟ بناء على توجيهات الشيخ فهد اليوسف تم استدعاء ذوي أبوه وأمه وإلزامه بإصلاح ما أتلفه، حيث قام بإزالة آثار الكتابة وإعادة طلاء الجدار بمشاركتهم لإعادته إلى حالته السابقة. يعني الجدار اللي شخبط عليه أو اللي كتب عليه ألزمون هو يمسح الكلام اللي كتبه في هذا الجدار وإنه يصبغه، ففي صورة مرفقة وهو يعني يصبغ الجدار هذا. فوزارة الداخلية الكويتية أكدت أن المرافق العامة مهمة وضروري نحافظ عليها وعدم العبث بها وإتلافها، وأنها راح تتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة. وطبعا دعت أنه يعني اللي يشوف ظاهرة أو حالة مثل هذه يبلغ الجهات المعنية في القنوات الرسمية. فأنا اللي عجبني في في في يعني في هذا في هذه الحادثة إنه خلوه يقوم بإعادة طلاء الجدار، كذا يعني يتعلم إذا هو كان مراهق مثلا في سن المراهقة. تعرف المراهق أحيانا يعني يسوي حركات فيها طيش وحركات غير محسوبة. المشكلة أن جدار مدرسة مش بيت أو مكان مهجور أو شيء من هذا القبيل، جدار مدرسة، عاد الله وعلم إيش كان كاتب يعني في هذا الجدار. يلا يعني الله يهدي، إيش نقدر نقول بعد؟ طيب بنطلع لفاصل وبنرجع معاكم إن شاء الله في ساعتنا القادمة.

نبدأ معكم ساعتنا الأخيرة في صباح الشبيبة. نصبح بالخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة، ونتمنى لكم إن شاء الله صباحات سعيدة ويوم سعيد ودروب السلامة وين ما كانت مقاصدكم ومشاويركم في هذا اليوم.

نروح لبعض الأخبار المختلفة والمتنوعة. هذه المرة بنوسع شوي نطاق الأخبار، بنروح لبريطانيا. بدأت السلطات البريطانية يوم الثلاثاء أمس الإفراج المبكر عن 650 سجين في إنجلترا وويلز ضمن المرحلة الثانية من جزء من خطة حكومية لمواجهة الاكتظاظ في السجون وسط تحذيرات أمنية من تداعيات القرار على سلامة المجتمع. فأول ما صار هذا الخبر اللي هو الإفراج عن 650 سجين، وهذه المرحلة الثانية، يعني كان في مرحلة أولى، ففي إجراءات جديدة تسمح لبعض المحكومين بمغادرة السجون بعد قضاء ثلث مدة العقوبة بدل من نصفها. فتم الإفراج عن 700 سجين في تاريخ 1 أكتوبر. يعني المرحلة الأولى كان 700 سجين، المرحلة الثانية 650 سجين. ليش عندهم اكتظاظ في السجون؟ يريدوا يخففوا الأعداد، فبدل ما يفتتحوا سجون أخرى يعني سووا إفراج مبكر. وتشمل الخطة سجناء يقضون عقوبات تصل إلى 2.5 العام، مع استثناء المدانين بجرائم محددة أكيد، من بينها القتل وبعض الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال. وأثار هذا القرار مخاوف لدى الأجهزة الأمنية. أعرب مفوض شرطة لندن مارك رولي عن قلقه إزاء أعداد السجناء المفرج عنهم، خصوصا في ظل تسجيل انتهاكات لشروط المراقبة الإلكترونية وإعادة توقيف بعض المستفيدين من إجراءات الإفراج المبكر. ففي خوف من عودة الجريمة في الشارع البريطاني بعد هذه الأعداد الكبيرة من السجناء، أصبحوا الآن حرين بالكامل.

في الهند اعتقلت الشرطة الهندية عدد من قادة حركة الصراصير. أيوة هي الحركة اسمها كذا الصراصير، هي حركة شبابية يعني. والله الهنود يعني حتى اسم حركاتهم يعني غريب. المهم فاعتقلت الشرطة قادة هذه الحركة، حركة الصراصير الشبابية، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة نيودلهي. كان عندهم مطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات لأنه قام بتعديلات مثيرة للجدل على قوائم الناخبين وسط تصاعد التوتر ما بين المعارضة والحكومة. فعندهم مكان اسمه في دلهي اسمه غانتار مانتار التاريخي، واحد من أبرز مواقع التظاهر في العاصمة الهندية. يعني إذا بيسوا مظاهرات يروحوا غانتار مانتار طيب، ويرددوا هتافات. طبعا في هذه الحالة، في هذه القضية، كانوا يرددوا هتافات بترحيل رئيس مفوضية الانتخابات، يعني الشخص المسؤول عن الانتخابات عندهم في الهند. ما عجبتهم القرارات فقرروا أنهم يعملون مظاهرة. تشهد الهند منذ مطلع أكتوبر الجاري احتجاجات شبه يومية ينظمها أنصار مجموعة من الأحزاب والجماعات المعارضة المختلفة في الهند، اعتراضا على تعديلات قوائم الناخبين اللي يتهم منتقدوها السلطات باستخدامها لصالح أحزاب معينة. طبعا في أسماء أحزاب يعني ما داعي ندخل بتفاصيل هذه، هم عندهم يعني التفاصيل هذه. أنا بس أذكر لكم يعني الأزمة الناخبين في الهند كيف أشعلت حركة واعتقالات أيضا لقادة حركة واحدة من هذه الحركات، يعني حركة الصراصير. طبعا الصورة المرفقة مع الخبر تعرفوا في يعني دولة مثل الهند جمهورية بالأحرى ما شاء الله أعداد ضخمة، أي حدث أي شيء بسيط تشوف أعداد ضخمة، لأن الهند يعني ما شاء الله عدد السكان

في بعد عندنا نقدر نذكره بما أننا نتكلم عن عجائب وغرائب وأحداث صايرة في العالم؟ خليني أشوف كذا إيش فيه في مواقع التواصل الاجتماعي. أمس صراحة ما استخدمت كثير يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ما ألقيت نظرة كافية على اللي صاير في العالم. إيش فيه يا ترى نقدر نقوله؟ إن شاء الله يعني كلها تكون أخبار طيبة، يعني ما نريد أخبار حزينة يعني.

مكان معين حطت هذه الكاميرا. إيش اللي اكتشفته؟ اكتشفت إن زميلها في العمل وهو مهندس أيضا مثلها كان يسمم طعامها والماء اللي تشربه لمدة 18 شهر. 18 شهر يعني سنة ونص تقريبا. وعانت من مشاكل صحية كثيرة، اضطرت أحيانا يعني تكون حالتها حرجة في المستشفى. فبعد ما قبضوا عليه بالجرم المشهود من تصويرها هي في الكاميرا، قبضوا عليه بالفعل ووجهت له تهم الشروع في القتل والتسميم. هذه التهم كفيلة أنها تزج فيه بالسجن مدى الحياة، لكن بموجب قرار أو اتفاق إقرار بالذنب تم إسقاط التهمة عنه، تهمة الشروع في القتل وإحدى تهم التسميم، وأقر بتهمة جنائية واحدة. في عندهم مثل إقرار، أنت تعترف أنك أنت سويت هذا الشيء، وممكن يترتب عليه أن تسقط عنك التهمة أو تقل يعني. طيب فإيش اللي صار؟ سجن فقط ليوم واحد وحكم عليه بالمراقبة لمدة سنتين خارج السجن. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش هذا الشخص سوى كذا بزميلته اللي هو اسمه ديفيد؟ ليش سوى ديفيد كذا؟ فرجحت وسائل الإعلام والمواقع طبعا اللي تداولت هذا الخبر أنه ديفيد دوافعه فيها غيرة مهنية. طيب علشان يزيحها من العمل، يعني دخلها للساحة مثل ما احنا نقول. طبعا الخبر الحين الناس بدأت تعرف عنه وتسمع عنه، بس الحادثة متى صارت؟ صارت ما بين 2017 و2019، يعني مرت فترة طويلة، قرابة 8 سنوات تقريبا إذا أنا حساباتي صحيحة. في فيديو مرفق له، طبعا مرفق مع الخبر وهو يسوي هذا الشيء، يعني الله يهديك يا ديفيد. ايش اقول صراحه، وهو بالفعل كان يحط في ماء في الماي مالها شيء معين كذا، فيعني لا حول ولا قوه الا بالله. هذه قصه من امريكا.

نروح لواحد من أكثر الأخبار تداولاً أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي تخص تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخص تحديداً شات جي بي تي، بعد ما صرحت شركة أوبن إي آي اللي هي صاحبة أشهر نموذج للذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، نشرت بيان قالت فيه إنها كشفت جهاز تسجيل سري كان مخفي داخل أحد مكاتبها التنفيذية الكبيرة، ويقال إنه أحد الموظفين حط هذا الجهاز يعني زرعة في هذا المكان اللي هو مكاتبها. طيب الشركة تقول إنها استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم طبيعة هذا الجهاز، تحديد مصدره، وبالفعل ساعدها على تحديد الموظف اللي حط هذا الجهاز قبل عدة أيام. فإيش اللي صار؟ قامت بإحالة قضية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI، وقامت بفصل الموظف المتورط من هذا العمل. حتى الآن ما في أي مؤشرات على وصول هذا الجهاز بشكل غير مصرح فيه إلى النماذج والشفرات البرمجية وبيانات العملاء، أو مثلا تسريبها، يعني ما في أي تفاصيل حوالين الموضوع، والتحقيق ما زال مستمر. طبعا أول ما طلع هذا الخبر على موقع التواصل الاجتماعي، أول ما طلع للإعلام، وأيضا مدير مكتب الـ FBI كاش باتيل ووزارة العدل الأمريكية سارعوا في نشر هذا الخبر، وفي أقاويل كثيرة عن هوية هذا الشخص وعن جنسيته أيضا، ما راح أذكرها في هذا الجزء يعني لأنها يمكن تكون غير مؤكدة حتى الآن. يعني لازم ننتظر ونشوف التحقيقات تخلص علشان تتضح حقيقة هذا الأمر وهذا الجهاز. ودائما الذكاء الاصطناعي عموما يعني حوالين الموضوع هذا فيه الكثير من الإشكاليات، ودائما يجيب معاه مثل هذه الأخبار. يعني مرة ذكرت قبل فترة، ما أتذكر يمكن الأسبوع الماضي، عن أنه الذكاء الاصطناعي دائما يتهم بأنه يسرب هذه المعلومات وأنه غير موثوق، والبعض يقول أنه موثوق وفي يعني مشفر بطريقة معينة. فصراحة ما تعرف يعني ويش الأصح بالضبط، الأفضل أنك أنت تنتبه فقط أثناء استخدام هذه التقنيات. وذكرت فعلا أنا في حلقة من الحلقات أنه استخدامها لأشياء علمية، أشياء تقنية، إحصائيات، أرقام، حسابات، هني فعلا الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك. بعدنا في أمريكا ما طلعنا، عندهم أخبار وعلوم كثيرة. هذه الحادثة وهي حادثة مؤلمة الصراحة، تتصدر الترند عن وفاة شاب اسمه حسن جهاد ابن كريم بعد ما سقط من اللعبة في مدينة ملاهي أمريكية اللي هي يسموها لعبة الأفعوانية، طويلة كانت تقريبا 220 متر تقريبا، خليني أشوف أتأكد من الرقم وخليني أخبركم القصة. هو عمره 42 سنة. خلال حياته، يقال أنه خلال حياته واجه الكثير من الأزمات الصعبة، يعني حياته ما كانت سهلة. يعني على سبيل المثال، تغلب على السرطان مرتين، كانت آخر إصابة له في عام 2018، نجأ من حريق سيارة برفقة ابنته قبل هذا الحادث بثلاث أسابيع، وخاض معركة صعبة أيام كوفيد-19 أيام الكورونا، وكان في حالة صعبة جدا وقتها. فأمس أو قبل أمس كان يركب أفعوانية، هذه اللعبة في الملاهي في ولاية جورجيا الأمريكية مع ابنه. إيش اللي صار؟ طاح منها وهي في الأعلى واصطدم بأجزاء من اللعبة والركاب أيضا، وبعدها سقط على الأرض وتوفى. فهذه يعني الحادثة الحين تتداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي أمريكا بالتحديد، كيف سقط؟ المفروض أن هذه اللعبة تكون مجهزة بإجراءات أمن وسلامة، أبسط إجراءات السلامة مثل هذه الألعاب فيها مستوى معين من الخطورة. فبالتالي إيش اللي صار بالضبط؟ طبعا يعني في مقطع
عن اللحظة اللي سقط فيها حسن جهاد والله أعلم. فسبحان الله على كل الظروف الصعبة اللي مر فيها في حياته، يعني هذه إرادة رب العالمين فوق كل شيء، ومتى كتبت له الأجل سيناله، فيعني الله يرحمه ويغفر له. هو من اسمه يبدو أنه يعني هذا المذكور في الخبر أنه قد يكون مسلم، لكن للآن ما في أي تقارير عن ديانته. بحسب اسمه حسن جهاد ابن كريم، فإذا كان مسلم الله يرحمه ويغفر له. يعني هذه هي إشكاليات هذه الألعاب، الألعاب مثل الأفعوانية، يعني ما أعرف وش إحنا نسميها، فأنا قلت الأفعوانية يعني.

94799975 على رقم الواتساب. صباح الخير السعيد يقول صباح الخير في صباح الشبيبة المذيعة جمانة. أسعد الله صباحكم وصباح عمان بكل خير. سعيد بالعزيز الهشامي صباح النور والسرور يا سعيد، اليوم ما تأخرت علينا، كنت نايم شكلك، صح النوم سعيد ويعطيك العافية والصحة. دائما يرسل لنا صورة من المزرعة دائما سعيد في المزرعة، يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأطفال، وإيش هو العمر المناسب أن الطفل يكون عنده تليفون. إيش هو العمر المناسب للطفل أن يكون عنده تليفون من وجهة نظركم أو من واقع يعني الحياة حولنا وحولينا؟ يمكن يكون عندك أخوان تزوجوا وعندهم أطفال، فبالتالي أنت عندك نماذج واضحة قبل ما تتقرر هل أنا لما بتزوج ويكون عندي أطفال أو أولاد يعني بعطيهم تليفون ولا لا. فأنت شوف اللي حوالينك، استفيد من تجربة اللي حوالينك.

متى نعطي الطفل هاتف ذكي؟ دراسة تحدد العمر المناسب، بما أن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. صار التليفون وسيلة ضرورية وأداة أساسية، مش من السهل أنك أنت تعرف كيف تسمح لطفلك أو متى تسمح له بالضبط، خاصة لو جاك في يوم من الأيام وقال لك أن زملائه في المدرسة أو في الصف مثلا عندهم تليفون، إيش راح تقول له؟ إيش راح تقول له؟ وإذا عاد الأطفال يعني عندهم شوية يكونوا لحوحين أحيانا، فبهذه الحالة أنت لازم تعرف كيف تتصرف. على كل حال، تتفق معظم الدراسات على أنه استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل مبكر جدا أمر غير صحي وبيأثر عليهم في المستقبل. إيش تقول هذه الدراسة؟ تقول أنه الأطفال اللي كان عندهم تليفون قبل سن 12 سنة كانوا أكثر عرضة للاكتئاب والسمنة وقلة النوم مقارنة بالأطفال اللي ما صار عندهم تليفون في هذا العمر. البيانات هذه طبعا الباحثون أجروها على حوالي 10,000 طفل شاركوا في هذه الدراسة، وهي أكبر دراسة طويلة المدى لتطور دماغ الأطفال في الولايات المتحدة حتى الآن. كل ما كان إيش اللي يعني إيش نتيجة الدراسة، كل ما كان عمر الأطفال دون 12 عام عند حصولهم على هواتفهم الذكية لأول مرة زاد خطر إصابتهم بالسمنة وقلة النوم. اللي ما كان عندهم تليفون بحلول سن الـ 12 سنة بعد مرور سنة، يعني لما كان عمرهم 13 تقريبا، كانت حالتهم الصحية والنفسية أفضل. لذلك الشخص اللي أو الطفل عفوا اللي كان عنده تليفون بعمر الـ 12 سنة بعد سنة، يعني هم راقبوهم لمدة سنة، لما صار عمرهم 13 اكتشفوا ان عقليتهم اتضررت اكثر، نومهم صار اسوأ من الاشخاص اللي كان مثلا ما عندهم تلفون كان وضعهم افضل. وتظهر هذه الدراسة ارتباط بين الحصول على هاتف ذكي في مرحلة مبكرة من المراهقة وبين تدهور الصحة، وليس علاقة السبب والنتيجة. الباحثون يشيرون إلى دراسات سابقة تشير إلى أن الشباب اللي عندهم هواتف ذكية يقضوا وقت أقل في التواصل الاجتماعي في الواقع، وأيضا ممارسة الرياضة والنوم، وهذه أمور طبعا ضرورية ومهمة للصحة. أضف إلى ذلك أنه مرحلة المراهقة فترة حساسة، أي تغيير بسيط في النوم في الصحة النفسية ممكن يعمل آثار عميقة ودائمة. وتوضح الدراسة أن طفل عمره 12 سنة غير عن طفل عمره 16 سنة مثلا، غير عن شخص عمره 42 سنة، غير عن شخص عمره 46 سنة. هذه السنوات البسيطة ممكن تأثر بشكل كبير في أو تكون عامل مهم في هذا الجانب.

بعض الدول عندها بالفعل سياسات، ولكن هي سياسات لتقييد الهاتف في المدرسة مثلا أو تقييد حسابات السوشيال ميديا. خلينا نذكر بعض من هذه الدول. عندنا أستراليا مثلا قررت السنة الماضية في 2025 المنصات المشمولة بالقانون ملزمة باتخاذ خطوات لمنع من هم دون 16 سنة من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها. هذا يعتبر تقييد للسوشيال ميديا وليس لامتلاك الهاتف، يعني يقدر يكون عنده تلفون، ولكن بالنسبة لبار تستخدم المواقع التواصل الاجتماعي ما يقدر يستخدمه إذا هو كان أقل من 16 سنة. عندنا في فرنسا مثلا تمنع استخدام الهاتف في المدارس الابتدائية والإعدادية، وسعت المنع لاحقا إلى المدارس الثانوية هذا العام مع استثناءات طبعا تحددها الأنظمة المدرسية. في هولندا اتفاق وطني يمنع استخدام الهواتف داخل الصفوف في المرحلة الثانوية، قرر هذا القرار كان في 2024 وبعدها شمل الابتدائية والتعليم الخاص مع اللي عندهم استثناءات تعليمية وصحية. إنجلترا الإرشادات الحكومية تطلب منع استخدام الهاتف طوال اليوم الدراسي حتى في الاستراحات مع مراعاة الاستثناءات الضرورية. وفي سنغافورة في عام 2026 هذه السنة لا يسمح لطلاب المرحلة الثانوية باستخدام الهواتف الذكية وحتى الساعات الذكية طوال ساعات المدرسة بما فيها الاستراحة والأنشطة. بعض الحكومات توصي الأهل، يعني تعمل مثل توصية. هذا الشيء وين صار؟ صار في هولندا. الحكومة الهولندية توصي بتأجيل السوشيال ميديا إلى 15 سنة تقريبا. هذه طبعا تعتبر توصية للأهل، هي مش حظر ومش يعني مش حظر قانوني، هي فقط وسط الأهل، يعني قالت لهم أنه كنوع من النصيحة والتوصية يفضل تأجيل استخدام الأطفال للسوشيال ميديا حتى 15 سنة تقريبا. وأنا أشوف 15 سنة 16 سنة يعني عمر مناسب وعمر جيد. خلينا الحين نسأل شات جي بي تي إيش رأيه في الموضوع، متى هو العمر المناسب لاستخدام الأطفال للهاتف، متى يكون عنده هاتف ومتى يكون عنده مواقع تواصل اجتماعي. صديقنا شات جي بي تي: أنا أشوف تأخر الهاتف الذكي الخاص ل 13 أو 14 سنة إذا ما في حاجة فعلية له، وبعدها نعطيه بالتدريج على حسب نضجه، ما في عمر ثابت يناسب كل الأطفال. إذا كان يحتاج يتواصل مع أهله قبل هالعمر ممكن نعطيه هاتف بسيط للمكالمات يكفي، وامتلاك هاتف ما يعني نفتح له السوشيال ميديا مباشرة. أشوف تأجيلها إلى 15-16 أفضل، وفي البداية تكون في قواعد: الهاتف خارج غرفة النوم بالليل، ما يدخل وقت الأكل أو الدراسة، والأهل يتابعوا استخدامه بعلمه. وأشوف سياسات منع استخدامه في المدرسة معقولة، الطفل يحتاج ساعات يتعلم ويلعب ويسولف بدون ما يكون الهاتف حاضر طول الوقت. هذا هو رأي شات جي بي تي في الموضوع، يعني يتفق معي في وجهات النظر اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة. أحيانا يعني هاتف فقط علشان التواصل ما بينه وما بين أهله مفيد، ممكن يكون مفيد، يستخدم أحيانا محركات البحث يحل مسألة، يستخدمها في الدراسة مثلا أيضا مفيد بدون ما يدخل عالم السوشيال ميديا ويكون عنده حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأ يتعرض لمحتوى، والمحتوى هذا يجي فيه إدمان، والإدمان يجي فيه تشتيت أيضا وعدم تركيز في الدراسة، خاصة عنده دراسة وعنده مدرسة وعنده مواد لازم يذاكرها. والحين يعني صارت المدرسة والمناهج والمواد عموما تحتاج تركيز كبير، وبالتالي فعلا يعني أنا أتفق أيضا أنه المفروض بهذا العمر يركز على دراسته، يركز على دراسته أيا كان عمره. على عمر 15-16 يمكن يكون جاهز نوعا ما، ممكن يكون مستعد نوعا ما، كبر نوعا ما، فقد يكون بهذاك الوقت جاهز انه هو يدخل
عالم الكبار يعني خلينا نقول السوشيال ميديا والإنستغرام وش عندهم بعد وش يفتحوا بهذا العمر. تيك توك طبعا أتوقع يجي في المرتبة الأولى تيك توك بالنسبة لهذه الأعمار. قبلها يستمتع بالمرحلة اللي هو فيها، مرحلة اللعب، مرحلة الاستكشاف، مرحلة المدرسة وأصدقاء المدرسة وزملاء المدرسة والخروج اللعب في الحارة أو في المنطقة اللي هو ساكن فيها، ويعني مع الأصدقاء ومع الجيران. هذه أيضا مرحلة جميلة يعني المفروض أنه هو يضيعها باستخدام الآيباد والتلفون.

أكيد يعني الكلام سهل، أهم شيء تطبيق يكون يعني فعال، أهم شيء تعرف كيف تطبق هذا الكلام مع أطفالك.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

إذن قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم، تمر علي مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتلفريك مطرح، تجربة جديدة وإطلالات مختلفة على واحدة من أجمل المناطق السياحية في مسقط وبالمحطات المختلفة اللي سبق وتطرقنا لها في برنامج صباح الشبيبة. يعني جميل، وفي بالفعل أشخاص جربوا التلفريك، وهذه الفيديوهات اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي مناظر ساحرة ورائعة جدا، وأكيد هو واحد من يعني أبرز الأحداث المرتقبة على الصعيد المحلي. الافتتاح راح يكون إن شاء الله قريبا، ما أتوقع في صفحة إنستغرام للنشاط، يمكن لاحقا أو عن طريق اكتشف عمان يمكن، لأنه أشوف هذه الفيديوهات كثيرة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، أريد أعرف مصدرها من وين. على كل حال يعني أكيد مر عليكم واحد من هذه الفيديوهات أو شفتوها لتلفريك مطرح، بمشيئة الله إن شاء الله يعني يكون واحد من المشروعات اللي راح تعمل حركة عندنا في السلطنة على الصعيد المحلي، وللزوار أيضا القادمين لزيارة السلطنة، القادمين من الخارج راح يستمتعوا، وراح تكون بلا شك واحدة من أبرز محطاتهم اللي بيزوروها أثناء تواجدهم في مسقط. أيضا مر علي يوم الأمس عن زحليقة في جبل شمس، زحليقة جبل شمس اللي هي يعني كيف أشرح لكم إياها، هي مو الزحليقة التقليدية اللي ما مر عليه، اللي هي لما نسافر مثلا أو لما نروح تركيا روسيا، يعني أنا ما رحت بس أنا أقولكم يعني الناس اللي تسافر نشوفهم يصوروا كذا انزين. فيقول لك توقيع اتفاقية إنشاء أفعوانية في جبل شمس. الحين هي زحليقة ولا أفعوانية؟ يعني أنا أشوف إن هي يعني أيوة المفروض أني أقول أفعوانية، وطبعا صمموا لها فيديو بالذكاء الاصطناعي كمحاكاة علشان نشوف كيف راح يطلع شكلها لاحقا. المنظر رائع رائع رائع، اللي شاف الفيديو على الانستغرام واللي ما شافه سوي سيرش وشوف الفيديو جميل. يعني احنا بالعادة مثل هذه الأفعوانية في دول برا تكون ما في الغابة مثلا، في مكان طبيعي، في مكان حوالينا ماي، بس تخيل كيف راح يكون المكان لما يكون الجبال حولك وحوالينك، خاصة في مكان تضاريسه جميلة مثل جبل شمس. طبعا تم توقيع هذه الاتفاقية، وانا تكت من الخبر ايضا قبل ما اقوله لكم، فما نعرف متى بتجهز، يعني ما نعرف، بس هي في مشروع رائع وجميل، وهذا الفيديو التقريبي الحين في الذكاء الاصطناعي يسوي العجب الصراحة، يخليك تتخيل مشروع بعد ما تشكل وما تكون على أرض الواقع. وجبل شمس صراحة مكان جميل ومكان رائع، أعلى قمة في الخليج، ومكان بارد جدا، ومكان مناسب لمشاهدة النجوم، واحد من أماكني المفضلة صراحة في السلطنة. طيب بكذا نكون إذن وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة، بنلتقي فيكم بكرة إن شاء الله في آخر حلقاتنا هذا الأسبوع. نتمنى لكم صباحات سعيدة، يوم طيب، يوم لطيف إن شاء الله، دروب السلامة، دروب آمنة نتمناها لكم وين ما كنتوا تستمعون في ربوع بلدنا العزيزة، وين ما كانت توصلكم ترددات الشبيبة FM في تقديم وإعداد الحلقة، جمال الزعابي في الإخراج، عهد الزجالي. بشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.

عيش حياتك. شبيبة وخليك.

عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: عليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. تحتفي سلطنة عمان السبت المقبل بيوم المرأة العمانية الذي يوافق 17 من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار هي عمان، وهي مناسبة وطنية تستحور مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان خلال لقائهما في إسلام أباد مسار العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 108 دولارات أمريكية و86 سنتا. وسلطنة عمان تشارك في اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية بدول المجلس. وسلطنة عمان تشارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والدورة 16 من مؤتمر الناشرين. واللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم ووزارة التعليم تعقد اجتماعها الأول لبحث تعزيز التعاون وتكامل الأدوار في تطوير جودة التعليم ومبادرات التقويم والتطوير المدرسي. وأخيرا سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وآفاق الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي والتمويل المستدام. كنت معكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم، ابقوا معنا بعد الفاصل بمشيئة الله. هناك أيضا موضوع رئيس نتناوله ونبحث عن الأسئلة وأيضا نستقبل الإجابات من ضيفنا هنا في الاستوديو. فاصل قصير وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس.

0: شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.
1: أتباع عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: هزمنا بخناجر ثم مضينا.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في بداية هذا اللقاء. احنا معكم في رحلة مسائية في كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس، نتتبع فيها الأخبار، نقف عند أبرز الموضوعات من خلال البعد الخامس عبر الشبيبة في ترددات مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وأيضا احنا متواجدين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب لنكون

0: المعلومة والفائدة والإجابة اللي تلبي في كثير من المرات طموحاتكم وتطلعاتكم. مستمعين الأكارم، هناك قرارات أحيانا تقرأ أرقاما، وقرارات تقرأ أو تقرأ في عيون الأمهات والآباء، واعتماد 4000 ريال عماني لكل طالب من ذوي اضطراب طيف التوحد للدراسة في المدارس الخاصة على نفقة وزارة التعليم عن كل عام دراسي من النوع الثاني، قرار يفتح بابا كان مغلقا أمام أسر كثيرة، فلهم منا التهنئة والمباركة. لكن الباب حين يفتح يطرح أسئلته: من يدخل منه وبأي معايير؟ وهل المدرسة الخاصة اليوم هي جاهزة لاستقبال هذا الطالب، أم أنها فقط ستستقبل المبلغ قبل أن تستقبل هذا الطفل؟ وماذا عن الطفل الذي لم يشخص بعد، والطالب الذي يبلغ الصف 9 فيجد طريق الدمج قد انتهى، والطالب الموهوب الذي يعامل كأنه عبء وهو في الحقيقة كنز؟ في هذا المساء لا نكتفي بالاحتفاء بالقرار، بل نتتبعه من التشخيص إلى القبول إلى الفصل الدراسي إلى ما بعد الصف 9. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة رجل عاش هذا الملف من الداخل، وحمل أسئلة الأسر إلى طاولة القرار، وهو نائب رئيس الجمعية العمانية للتوحد الفاضل عبد العزيز بن عيسى البلوشي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز.
1: بك أستاذ حفيظ، وحياك الله وحيا الله جميع المستمعين، وحقيقة أنا شاكر لكم هذه الاستضافة الطيبة المباركة، وهذا إن دل على حرصكم الشديد على قضايا المجتمع وعلى ما يريد إيصال المجتمع من رسائل، فحقيقة منبركم منبر مبارك، وإن شاء الله رسالتنا تصل بإذن الله على الوجه المطلوب، وتلاقي بإذن الله آذان صاغية وقلوب واعية
0: بمشيئة الله. هو دائما حوارنا البساطة، وثيمة البرنامج دائما تعتمد على العفوية، ونبحث في العمق. احنا لا نحتاج ان فقط نقرا من بعيد، ولكن ايضا نحتاج نبحث عن الإجابة من خلال تجربتك وخبرتك، وايضا من خلال منصبك في هذا المكان وفي الجمعية. طيب استاذي، قبل الأرقام وقبل القرارات، دعني يعني ادخل الى هذا الموضوع، اللحظة او القصة اللي خلت هذا الملف اصبح قضيتك الشخصية، التوحد.
1: نعم، حقيقة أستاذ حفيظ، قبل لا أدخل في هذا المجال، أنا حاب أوجه وافر الشكر والعرفان والتقدير إلى المقام السامي على اهتمامه البالغ بملف التوحد، وإلى السيدة الجليلة حفظها الله على كذلك اهتمامها الكبير بهذا الملف، وعلى كذلك الجهات المسؤولة من وزارة التعليم وعلى رأسهم الدكتورة مديحة الشيبانية، والموجودين في المديرية العامة للتربية الخاصة، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة ثريا الراشدي، والأستاذة رقية، والأستاذة رجاء النبهاني، وجميع الموجودين، وكذلك ما ننسى وزارة الصحة، وعلى رأسهم الدكتور هلال السبتي، وكذلك ما ننسى كذلك جهود وزارة التنمية في هذا الملف، وعلى رأسهم الدكتورة ليلى النجار والدكتور عبد الله الحارثي على حقيقة الاهتمام الكبير في هذا الملف. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحقيقة أنا أستاذ حفيظ، إجابة على سؤالك، دخلت في هذا الملف وأصبح قضيتي، لو أن أنا كوني ولي أمر لطفل توحد، والحمد لله الآن الولد عمره 10 سنوات، فأصبحت في يوم من الأيام أنا حائر، الولد وصل إلى السن الدراسي، فقلت أنا هذا الولد وين أوديه، وجهت سؤال على عدد من المنابر، هذا الولد وين أوديه؟ فمن هذا المنطلق حقيقة تبنيت هذا الموضوع وسعيت فيه مع الأخوة في الجمعية العمانية للتوحد بناء على جهودهم السابقة. أنا ما جبت قضية من الصفر واشتغلت عليها، حقيقة كانت في جهود من سنوات طويلة منذ تأسيس الجمعية من عام 2014، والأخوة جزاهم الله خير من سبقوني كان لهم جهود كبيرة، ونحن جينا كمجلس إدارة جديد صار قرابة 2 سنين، فاشتغلنا معهم في هذا الملف. فاحنا كلنا كأعضاء مجلس إدارة أولياء أمور لأطفال مصابين باضطراب طيف التوحد، بل شباب، البعض لا زال ولده صغير طفل، والبعض ولده الآن أصبح من الشباب. فالتوحد عشان ما يكون محصور فقط على فئة الأطفال، الآن من المصابين باضطراب طيف التوحد منهم شباب ومنهم رجال وفي نساء كبار يعني حتى أعمارهم في الأربعين في الخمسين وصلوا.
0: سبحان
1: فملف الله. حقيقة هذا قضيتنا لو نحن شغالين عليها.
0: طيب أنا قبل

0: ننتقل لموضوعات التعليم الخاصة بالأشخاص من توحد من طيف التوحد. خليني شوي أدخل في في في المهام الرسمية للجمعية. لو جيت على الرجل، إيش الخدمات التي تقدمها الجمعية للأسر؟ أنا أقصد هنا بشكل مباشر، هل هو إرشاد؟ هل هو التدريب للأمهات، لأولياء الأمور، الآباء؟ استشارات تقدموها، أم هو دعم مادي لهذه الأسر؟ خلينا أفهم شوية الموضوع من كل الأبعاد. إيش اللي جالسة تسوي الجمعية؟
1: المهمة الأولى للجمعية توعوية، هذا المهمة الرئيسية. التوعوية تأتي فيما بعد، إحنا نكون حلقة وسط بين الجمعية وبين أولياء الأمور وبين الجهات ذات العلاقة ذات الاختصاص. أحيانا ولي الأمر يكون تايه، ولده مصاب باضطراب طيف التوحد، وين نروح؟ يلجأ للجمعية، الجمعية توجهه بالطريقة المناسبة والصحيحة إلى أن يصل. كذلك بعض الأولاد لهم ظروف خاصة، لهم أسباب خاصة، ما يحصل على تأهيل ولا يحصل على تعليم. هنا يظهر دور الجمعية أنها تبحث له عن من يتولى ويتبنى هذه الحالة ويقدم لها الدعم المناسب ويعطيه خدمات تأهيلية. كذلك الجمعية تقدم خدمات الدعم النفسي لأولياء الأمور وللأسر، لأن أحيانا هذه صدمة أن ولدك مصاب باضطراب طيف التوحد تراها صدمة ما بسيطة، ولما تقول أنها صدمة ما بسيطة فهذا ما يعلم حقيقة هذه الكلمة إلا من عايشها، وتحديدا الجانب الأمهات، يعني كونهن عاطفيات، مخلوق عاطفي، فيتأثر لما تقول لولدك مصاب باضطراب طيف التوحد، لأن اضطراب طيف التوحد ليست مشكلة عابرة. تقول اليوم مصاب طيف التوحد، والله بعد 6 شهور بعد سنة قد يخرج من هذا النطاق، قد يستمر معاه طوال حياته، لكن نحن كيف نحن نستقبل هذا الأمر ونتعامل معه بالطريقة الصحيحة؟ نحاول ننمي الجوانب اللي فيها ضعف، ونحاول جرب اللي فيها تقدم كبير وتطور كبير، احنا نوجهها بالطريق الصحيح. فمهام الجمعية باختصار توعية، مهام الجمعية إرشاد، مهام الجمعية دعم مادي للمحتاج، مهام الجمعية المطالبة بحقوق هذا للشباب أو هذه للأطفال لما تكون لحاجة، مثلا في جانب تأهيلي أو في جانب تعليمي أو في جانب صحي غير متوفر. نحن بدورنا عن طريق المنابر مثل منبر الشبيبة، وعن طريق المنابر الأخرى، وعن طريق المخاطبات بشكل رسمي للجهات الحكومية، نحن مخولين نخاطب الجميع، نوصل إن في أسرة معينة عندهم ولد وكذا وضع بحاجة لخدمة، ولله الفضل والمنة هذا الملف الآن أصبح محل اهتمام الجميع وتجاوب من الجميع، لله الفضل ومنا، مرحب فينا في أي مكان نروح فيه، ونوجه الشكر لجميع من يتعاون معنا في هذا الملف. هذا حقيقة رسالة الجمعية. يعني
0: جميل. كم أسرة تقريبا مسجلة معكم إلى الآن، وهل الخدمات تصل إلى المحافظات البعيدة أم تتركز فقط في مسقط؟
1: الخدمات إلى جميع محافظات السلطنة. نعم. أي شخص محتاج للجمعية يتواصل مع الجمعية، الجمعية ما ترد حد نهائيا، وكذلك الورش والمحاضرات تقدم سواء في محافظة مسقط وخارج محافظة مسقط. عندنا يعني عدد محافظات وصلنا لهم، وعندنا خطة للمستقبل إن شاء الله نحن نعمل مثل الحملات التوعوية داخل المحافظات خارج نطاق محافظة مسقط. فالحمد لله للجميع، لكن كحالات مسجلة احنا كجمعية ما نسجل عدد حالات معينة ولا نسجل أرقام معينة. نحن أي شخصيين على طول احنا نتفاعل ونتعاون معه ونقدم الخدمات اللي هو يحتاج لها بالتعاون مع وزارة التعليم أو وزارة الصحة أو وزارة التنمية الاجتماعية أو القطاع الخاص.
0: أيوة جميل. طيب أنا قبل ما أنتقل إلى أيضا جزئية أخرى في هذا الجانب، خليني شوي أقترب من فكرة معينة. قرار 4000 ريال عماني أحتاج إلى قراءة متوازنة في هذا الجانب.
1: نعم.
0: لو شرحت هذا القرار لولي أمر بسيط وفي قرية بعيدة يسكن،
1: نعم،
0: من المستفيد وكيف يتم التقديم للاستفادة من هذا القرار، ومتى فعلا يبدأ أثر هذا القرار فعليا من رأيك أستاذ؟
1: نعم. هو شوف، لما يوجد طفل في عمر المدرسة بحاجة إلى خدمة تعليمية في مثلا بداية الصف الأول، يتواصل مع الجمعية أو يتواصل مباشرة عن طريق وزارة التعليم أن نحن عندنا طفل مصاب باضطراب طيف التوحد بحاجة إلى تعليم، إلى خدمة تعليمية. هنا على ولي الأمر تقديم اللي هو التقرير الطبي الرسمي من مستشفى الجامعة أو مستشفى السلطاني معتمد، مع بطاقة التنمية الاجتماعية اللي هي بطاقة الإعاقة، مع المستندات الرسمية للولد، البطاقة الشخصية وجواز ولي الأمر، يقدمه مباشرة للمديرية التعليمية لأقرب مديرية تعليمية موجودة حالة، والخدمة الحمد لله حصلها بشكل مباشر. الولد يخضع لتشخيص أولي عن طريق المديرية التعليمية التابع لها، ومن ثم يدخل الدمج الجزئي في المدارس الخاصة على نفقة وزارة التعليم، والخدمة تكون شاملة للنقل وشاملة للكتب والملابس والأكل والخدمة التعليمية وكل شيء يعني. فالحمد لله الخدمة في حد ذاتها جدا جدا ممتازة، فرجت باب كبير على عدد كبير من الأسر. يعني عدد الأولاد الآن الحمد لله سنويا يزداد في التسجيل في هذا الخدمة، سنويا يزداد. لا تقريبا الخدمة صار لها السنة الثالثة الآن، الحمد لله العدد بشكل مستمر سنويا يزيد، وهذا لله الفضل والمنة لجلاله السلطان على توجيهاته السامية في هذا الملف. فله وافر الشكر والتقدير على هذا الاهتمام الكبير وعلى هذا الاهتمام الجليل، والحمد لله أن الأمور يوم بعد يوم تكون للأفضل بإذن الواحد الأحد.
0: جميل جميل، أسأل الله يوفقكم يا رب العالمين، والحمد لله على هذا الدعم الحكومي وعلى اهتمام أيضا السامي. لكن أنا أتحدث هنا من واقع، وأحتاج من أفهم منك ربما هناك بعض الفجوات اللي أنتم محتاجين تملؤوها لسد أيضا هذا الفراغ وتجويد أيضا الخدمة وتجويد العمل. هل 4,000 تغطي التكلفة الحقيقية للطالب؟ لطالب أنا أقصد هنا التوحد في مدرسة خاصة، وإيش اللي يتبقى على الأسرة اللي ما يعرف بالمعلم الضل، الجلسات العلاجية، مسألة نقل أيضا طالب؟
1: نعم، هو شوف أستاذ حفيظ، عموما المبلغ لله الفضل والمنة مغطي، لكن في بعض المدارس لها ميزات مختلفة مثل المدارس الدولية والمدارس العالمية المبلغ يكون أعلى، وهنا خيار واللي أمر متاح لبعض أولياء الأمور يقول لك أنا ما عندي مشكلة أدفع الفارق. بعض المدارس تطلب مبلغ مثلا التأهيل الولد مصاب باضطراب طيف التوحد وتعليمه يصل إلى 5,000 ريال، 1,000 ريال الإضافي دفع ولي الأمر، ولي الأمر راضي.
0: نعم،
1: أنت ما تريد هذه المدرسة انتقل إلى مدرسة أخرى، والمجال مفتوح، أي مدرسة تشوفها مناسبة حالك وتقدم هذه الخدمة وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، الوزارة ما عندها مشكلة. واصل الفكرة؟
0: طيب،
1: لكن أغلب المدارس الحمد لله الآن الخدمة في حدود 4,000 وأقل عن 4,000 ريال، ومغطي، والحمد لله الجميع مستفيد من هذه الخدمة يعني.
0: جميل.
1: الطرف الآخر من السؤال إيش كان؟
0: اللي هو طبعا هنا دور الأسرة، إيش اللي تبقى للأسرة؟
1: إذا في مبلغ إضافي على الأسرة، الأسرة يعني تدفع الفارق هذا. كذلك إضافة على خدمة التعليم لتكون الفترة الصباحية، الأولاد يتلقى خدمة تأهيلية الفترة المسائية، فهني في تكامل. احنا هذا الحمد لله الآن هذا اللي حاصل معنا في أرض الواقع، أن أصبحت الخدمة متكاملة بين عدد من الأطراف. وزارة التعليم تقدم خدمة تعليمية الفترة الصباحية، وزارة التنمية تقدم خدمة تأهيلية الفترة المسائية، والخدمات مكفولة، مكفول الصباح مكفول على نفقة التعليم والمساء على نفقة وزارة التنمية، وصندوق الحماية يرفد الطالب شهريا بمبلغ 130 ريال، وزارة الصحة فاتحة أبوابها للمصابين باضطراب طيف التوحد وتسهيلات للعلاج حتى الانتظار ما ينتظر على ولي الأمر. لم يوصل إلى أي مركز صحي أو أي مستشفى يقدم البطاقة في الاستقبال، والموظف الاستقبال لما يرى البطاقة يسجلها معاه في النظام، تظهر مع الموظفين داخل، لما يروح الولد ما يجلس في الانتظار، مباشرة يدخل مع الطبيب يقدم في الدور، لأن المصاب باضطراب طيف التوحد عنده طبيعة أن عنده طاقة زايدة، يتحرك زايد، هذه الحركة زايدة قد تضايق ولي الأمر، تضايق الموجودين، تؤثر على الولد سلبا، فما ينتظر، يدخل على الطبيب مباشرة، يتلقى الخدمة العلاجية ويطلع.
0: جميل. طيب، هل هو المبلغ ثابت للجميع؟ بمعنى هل يعقل أن يتساوى طالب يحتاج دعم بسيط مع طالب آخر يحتاج معلم طوال اليوم، معلم ظل اللي دائما يرافقه؟
1: هذا أصبحت عبء الآن حقيقة، معلم الظل، لأن بعض المدارس حقيقة، وهذا من القصور لدى بعض المدارس، أن الأخصائي يبحث عن الطالب المريح. أنت كأخصائي
0: لحالته شوية
1: لحالته قريب جداً. قريب الطبيعي ينتقي الطلاب البسيطين. أنت كأخصائي تراك أنت في النهاية معلم، والمعلم أنا ما أعتبره موظف، أنا أعتبره إنسان صاحب رسالة، وهذه الرسالة رسالة إنسانية. إذن رسالة من أهم ومن أغلى ومن يعني من أهم الرسائل، فما تكون إنسان أناني أو إنسان متحيز فقط تنظر للطالب اللي هو القريب من الطبيعي وتقبله معاك في المدرسة. والطالب الآخر تقول لازم أوفر للمعلم ظل، معلم ظل تكفل فيه ولي الأمر. إذا أنت أعطيت إضافة وعبء على ولي الأمر أن يوفر معلم ظل، معلم ظل أرخص واحد قد تجده داخل، ممكن تجده سعره 150 ريال شهريا. تخيل 150 ريال شهريا تدفع، والبعض يوصل ل 200، البعض 250، البعض ل 300 ريال، مبلغ ما بسيط. أنا كولي أمر لما تقول لي وفر معلم ظل لولدك إضافة على 4000 تدفعها الحكومة، نعم، حقيقة في عبء كبير يتكبده ولي الأمر. طيب. وقد يوضع ولي الأمر في المحك. إما توفر معلم ظل ونطلع ولدك من المدرسة.
0: طيب. نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس نستكمل حديثنا.
1: طيب.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس

0: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ونرحب بمتابعين الأحبة في هذا اللقاء المسائي ما بعد الدوام وما بعد الظهيرة. نقترب من موضوعاته، لكن اليوم نتحدث عن دمج طلبة الطيف طيف التوحد من القرار إلى الصف. وأرحب هنا أيضا من جديد بضيفي في الاستوديو الفاضل عبد العزيز بن عيسى البلوشي، نائب رئيس الجمعية العمانية للتوحد. حياك الله من جديد.
1: حياك الله بياك سيد حفيظ.
0: الله يسلمك إن شاء الله. طيب احنا تحدثنا أنه يعني هل يعقل أن المبلغ يعطى لكل حالة من حالة طيف التوحد أو الأطفال المصابين بطيف التوحد؟ ربما أجبت عن جزء من هذا السؤال، لكن أيضا أذهب إلى سؤال آخر. إيش هي ضمانات أن لا يتحول المبلغ إلى سعر سوق ترفع المدارس رسومها إليه دون أن ترفع جودة خدماتها؟ هنا إيش اللي يضمن فعلا أن هذا المبلغ قد يكون مقدم لمدرسة خاصة تقدم التعليم بجودة تناسب حالة الطفل أو حاجة الطفل أو حاجة الأسرة مقارنة بمدرسة أخرى؟ هنا أيضا كيف دوركم أنتم كجمعية في هذا الأمر؟
1: نعم أستاذ حفيظ، حقيقة قبل كل شيء الموضوع إنساني. إذا المدرسة تبنت الموضوع كفكرة إنسانية فنحن نسير بالطريق بكل أريحية والجميع،
0: وتحسن الظن
1: لكن خلنا نكون صريحين في متابعة حثيثة ومتابعة كبيرة من وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم حاليا ممثلة بالمدير العام للتربية الخاصة في زيارات دورية لجميع المدارس وفي زيارات متابعة وفي ملاحظات تلقونها من أولياء الأمور وملاحظات من الجمعية. احنا كجمعية تلقى ملاحظات من أولياء الأمور، كذلك نوصلها ملاحظات للمدير العام للتربية الخاصة، وحقيقة في إجراءات كبيرة صارت. عدد من المدارس سحب منهم الترخيص بدون يعني الموضوع ما في مساحة، يعني المدرسة اللي بتقدم خدمة على العين والرأس وإحنا كلنا معها.
0: إيش الأشياء الملاحظات اللي ممكن قد تخل فيها بعض المدارس؟
1: يعني مثلاً من ضمن الاشتراطات أن المدرسة لازم يجب أن توفر أخصائي للتعامل مع هذا الأولاد. بعض المدارس الأخصائي تخصصه مختلف ما له علاقة في التربية الخاصة، لكنه كان في البدايات عندهم معلم تربية خاصة لظروف معينة تم إقالة المعلم وإحضار معلم آخر.
0: نعم.
1: فالنظام هو ما حدث بياناته. واضحة الفكرة؟ المعلم موجود، لكن هذا المعلم بينه وبين المدرسة صارت إشكالية، طلع خرج المعلم ودخل معلم آخر ما له علاقة في التربية الخاصة، لكن ما حدث بيانته في النظام. هنا يبقى من دور ولي الأمر لاحظ الخدمة اختلفت. الزيارات الميدانية تصير من وزارة التعليم على المدارس الخاصة، هذه متابعة الخدمة بشكل مفاجئ، تكتشف مثل هذه الحالات، وحالات وقعت حقيقة. يعني بعض المدارس رفعت السعر فجأة، هي تقدم الخدمة بشكل عام التعليم العام لكل ولد يعني في حدود 2000-2500 ريال بعض المدارس، حتى 3000 بعضهم ما واصلين. لما يتم خدمة التعليم قال لك أنا 4000 ريال، قلت ما أنت خدمتك ما توصل 4000 ريال، فما ممكن إحنا كذلك نكون مغفلين، موجود 4000 إحنا نصرف لك 4000، أنت عطنا على الأرض الواقع الإمكانيات الموجودة معك.
0: سنت.
1: وأنا كوزارة وكمديرية أدرسه في زيارات المدرسة عشان تحصل على تصريح قبل تقدم الطلب.
0: يعني أفهم من كلامك الآن من يراقب جودة التعليم، وهذا هذه مسؤولية أيضا كبيرة أعتقد مقابل هذا الدعم، وهل فعلا توجد مؤشرات أداء واضحة تقاس سنويا من قبل المدارس الخاصة؟
1: مؤشرات الأداء لله الفضل ومنة كبيرة، والأولاد مستفيدين، والأسر بهذا الملف مثل ما تفضلت خبرتك سابقا يعني عمل نقلة نوعية في الراحة النفسية للأسر. خلي الاستفادة الأكاديمية للأولاد، الراحة النفسية للأسرة لما أولادهم ينتظم على مقاعد الدراسة الفترة الصباحية وينتظم على مقاعد التأهيل لفترة المسائية، هالولد يقضي أغلب يومه بشكل منظم ومرتب. لكن لما الولد ما يتلقى خدمة صباحية، عنده فقط خدمة مسائية في التأهيل، وقت الصباح وين يقضيه؟ ونحن لما نعيش واقعنا عندنا أسر الأم موظف والأب موظف، وين هذا الولد يقضي وقته؟ مع العاملة داخل البيت. العاملة أسهل شيء حالها ممكن تفتح للتلفزيون تقول شوف تلفزيون، هذا هيش يأثر سلبا على الولد، ويأثر سلبا على الأسرة، ويأثر سلبا على المجتمع، ويأثر سلبا على الدولة ككل، لأن هذا الإنسان حالته راح تتراجع وراح تسوء يوم بعد يوم. وهو يكبر، لما يكبر راح تصدر من السلوكيات وتصرفات كبيرة سواء داخل البيت، داخل السوق، داخل المسجد، داخل المستشفى، داخل أي مكان يذهب إليه. فنحن اللي نقول لما الولد ينتظم في مقاعد دراسية صباحية ومقاعد دراسية تأهيلية الفترة المسائية، هنا الحمد لله أغلب اليوم قضاه في مكان آمن وفي مكان يستفيد ويتطور. فعلا الحمد لله أولاد تطوروا بشكل كبير لما دخلوا المدارس، لأن فرغ الطاقة، فرغ الجهد، وجد ناس تأخذ بيديه إلى بر الأمان، والحمد لله مستفيدين. جميل. يعني
0: طيب أستاذ عبد العزيز، السؤال الأهم، تقريبا كم عدد المدارس الخاصة المؤهلة فعليا، أقصد هنا مؤهلة بفصول، بمصادر، بخطة تربوية لكل طالب، يعني بكوادر أيضا وكفاءات؟
1: هو شوف، عدد المدارس هذا من صلاحيات وزارة التعليم. أنا ما من صلاحياتي أردلي. نعم. بأرقام ما من صلاحياتي. نعم. حقيقة
0: صحيح، بس هي
1: موجودة محصورة كامل. هي. كل المدارس تقدم خدمات في جميع أنحاء السلطنة، معروفة بالاسم.
0: نعم.
1: وكم تستقبل المدرسة، ما لها الحق تستقبل الطلاب أصلا، عدد الطلاب عن طريق المديرية التعليمية الموجودة في المحافظة، ولي الأمر يقدم مستندات توصل للمحافظة ويتم استدعاء الطالب في المحافظة في المديرية التعليمية ويشخص المديرية التعليمية، ومن ثم يرسل الاسم للمدرسة الفلانية واسم المدرسة الفلانية واسم المدرسة الفلانية.
0: نعم.
1: أنا كمدرسة ممكن أستقطب جميع الطلاب على المدارس الأخرى، ليش؟ لازم يكون في توازن.
0: نعم.
1: وفي نسبة تناسب، عندك أخصائيين عدد، عندك قاعد دراسي عدد كبير، أنت مستعد تقدم الخدمة أنا بعطيك. واللي يحاول إنه مثلاً يقتر على الأولاد ويقتر في الخدمات ما يحصل الخدمة أصلاً.
0: كافي المدارس تقريباً تغطي؟
1: إلى الآن ما تغطي، في نقص موجود حقيقة. نحن نأمل إن ما يبقى أي طالب على قائمة الانتظار. شمال الباطن الله الفضل ومنه، زرتهم الفترة الماضية الحمد لله تم تغطية جميع الحالات الموجودة في شمال الباطن، إلا هم وصلوا إلى مرحلة التشخيص، لكن الإشكال إلى الآن في أولياء أمور ما شخصوا أولادهم أصلاً، هل هو قابل للدمج أو غير قابل للدمج. فعلى أن أوجه رسالة لجميع أولياء الأمور أن يأخذ ولدي للمديرية التعليمية ويطلب له موعد تشخيص من أجل الدمج الجزئي في المدارس الخاصة. فالحمد لله الخدمة جدا ممتازة، والخدمة مكفولة من قبل الحكومة، والخدمة يعني تفرغ طاقات وتطلع الإمكانيات الموجودة لهذا الأولاد.
0: طيب هل هناك في اعتقادك يعني عدالة جغرافية بين المناطق؟ يعني هل هي المدارس الخاصة بكفاءتها نفس المدرسة في خلينا نقول عبري في صلالة؟
1: شوف أستاذ حفيظ، المدرسة خاصة مشروع خاص ما حكومية.
0: نعم.
1: أنت من محافظة الظفار،
0: يعتمد على المستثمر.
1: أنت من محافظة الظفار، إذا عندك رؤية معينة وسويت المشروع مالك في منطقة نائية لكن وفق رؤيتك أنت الكبيرة، قد يأتيك شخص آخر في محافظة مسقط ويسوي لك مدرسة بسيطة جدا، يقول لك هذا إمكانياتي وهذه رؤيتي وهذا موجود في محافظة مسقط، في مدارس بسيطة وفي مدارس دولية حتى. صح. في المحافظات الأخرى.
0: صحيح.
1: أنا من شمال الباطنة ولاية السويق، عندنا مدارس ما شاء الله على مستوى حلو في شمال الباطنة، وفي مدارس جدا بسيطة، اللي هنا نحن المدرسة اللي توفر الاشتراطات تتلقى الخدمة أو تعطي تصريح تقديم الخدمة.
0: أنا أقصد هنا الاستثمار في تطوير الدمج داخل المدارس الحكومية، كيف الحال؟
1: المدارس الحكومية
0: الاستثمار في هذا الجانب، يعني أقصد يعني هل يمكن أن يضعف هذا القرار دون قصد الاستثمار في تطوير الدمج داخل المدارس الحكومية؟
1: هي الفكرة موجودة حقيقة، لكن الآن بسبب ما شاء الله عدد الطلاب الموجودين والضغط كبير على المدارس الحكومية الموضوع شوي تأخر، لكن كفكرة وكمطالبات احنا كأولياء الأمور لما تكون الخدمة موجودة في الجانب الحكومي قد نراها أفضل، لكن الاستثمار حاليا الآن فقط المدارس الحكومية تستقبل الطلاب اللي هم القريب من الطبيعي، اللي هم دمج عام مع بقية الطلاب، يدمجونهم دمج كلي.
0: نعم.
1: موجودين مصابين بتلطيف التوحد مدارس حكومية، موجودين بعض عدد من الحالات يعني اللي هم الدمج الكلي موجودين في عدد محافظات يعني.
0: جميل. طيب بالنسبة إلى وجودكم في الجمعية، إيش اللي سمعتوا من الأسر؟ هل مثلا بعض الأمور تتعلق بقلق الأسر، بعض الأمور تتعلق بالفرح، أو أسئلة لم تجدوا لها إجابات حول أو منذ الإعلان عن هذا القرار؟
1: هو بداية لما صدر القرار في أسر ما سجل أولادهم، قالك ما منها فائدة، خدمة شكلية وخدمة كذا، لكن حقيقة أنا كنت من الناس المتشجعين ومتحمسين وسجلت ودي بشكل مباشر ودخل في الخدمة واستفاد. الآن الأسر تدفع بكل ما لديها من أجل أن الولاد يدخل في هذا الخدمة، لأن في فائدة كبيرة حقيقة. الولد اللي لما يتلقى خدمة في التعليمية الصباح وخدمة التأهيلية المساء انت ايش تبع طول اغلب الوقت؟ الولد اصبح في مكان مهيئ ان يتعلم ويستفيد، والحمد لله استفادوا. وانا اقول لك الاسر فرج عنهم فرج كبير هذا الملف يعني، ونتمنى ان هذه الخدمة تتطور يوم بعد يوم وتستمر من الصف الاول الى الصف الثاني عشر، ومن ثم تنتقل من الثاني عشر الى مراحل التعليم الجامعي، وإن شاء الله يكون الولد كل مراحله التعليمية منذ نعومة أظفاره إلى ما إلى التعليم الجامعي يكون في مكان يعني أكاديمي، مكان يقدم الخدمة بشكل محترم ولائق في هذا الولد يعني.
0: طيب في أي عمر يشخص الطفل معنا في عمان، وفي أي سن ينبغي أن يشخص، وإيش كم سنة هنا تضيع هذه السنوات بين هذه الرقمين ما بين التشخيص والبدء الحقيقي في تطبيق؟
1: هو حقيقة في الفترة الأخيرة الولد يشخص منذ الولادة، الأطباء والناس المختصين يلاحظوا الولد منذ الولادة أن هل الولد عنده اضطراب طيف التوحد أو ما عنده اضطراب طيف التوحد. حتى الآن في الكرت هذا الخاص بالمواليد الطويل هذا البرتقالي الخاص بالأولاد، لما يروح المستشفى في خانة خاصة بالتوحد، وللأمر اللي مدرك هذا الأمر في موجودة خانة، هل الولد في تواصل بصري بينه وبين الطبيب، في تواصل بصري بينه وولي الأمر، يعطيه مسكة القلم، هل الولد يمسك القلم أو ما يمسك القلم؟ فهني الطبيب يبدأ بالتشخيص الولد منذ نعومة أظفاره. نحن في الفترة الماضية كانت من ضمن مطالبنا التشخيص المبكر، لأن كان التشخيص معنا يوصل إلى 3 سنوات ونص، يقولك احنا ما شخص الا بعد
0: الا بعد ثلاث سنوات ونص،
1: لكن لله الفضل ومن تجاوزنا هذا الملف. احنا الان الولد يتم متابعته منذ الاشهر الاولى من ولادته، وبعض الان الدراسات العلميه العالميه يتم حتى يقولك هو في جنين في بطن امه قد نطلع بنتيجه هل عنده سمات التوحد او ما عنده التوحد، هو لا زال جنين في بطن امه. هذه الدراسات اللي الان ما طلعت ما وصلت معنا لكنها موجوده على ارض الواقع في بعض الدول يعني.
0: طيب أفهم من كلامك أنه ممكن يحرم أو يحرم تشخيص تأخر تشخيص الطفل من فرص الدمج؟
1: نعم، إذا أحيانا بعض الأولاد يمر بظروف أن ولي الأمر ما مقتنع أن الولد عنده توحد، فما يودي إلى التشخيص، يتجاهل كل التوجيهات والتعليمات والكلام ويخلي الولد حبيس البيت، أو أنه يعمل له برامج الخاصة فيه ودي ركوب الخيل والسباحة والرياضة، يقول أنا بعالجه بنفسي إلى أن تنفذ كل طاقاته وكل جهده وما ما ما ما حقق شيء. فالولد بهذه المرحلة ما يحصل على تعليم مناسب
0: وحرم من الدعم المالي،
1: ومحرم من الدعم المالي لا يحصل على تأهيل مناسب، وهذا ترى مجرم قانونيا. أنت كولي أمر يجب أنك تسعى أن الولد أن ولدك يتلقى كل خدمات الحكومة، الحمد لله الخدمات متاحة موجودة ومجانية، إيش المانع أنك أنت تبادر؟ لكن البعض عنده مثل يقولك عيب أو نقص أو البعض جهل في المعلومة يحبس الولد وما يخلي يطلع للمجتمع أو للواقع، فيحبسه له طريقة المختلفة، وكل حد له تفكيره في النهاية يعني. لكن عندنا المشاكل أستاذ حفيظ الآن التشخيص الرسمي الآن حصر فقط بين مستشفي الجامعة ومستشفى السلطاني، هذا التشخيص الخاص بالتوحد. الحالات الجديدة الآن الغير مشخصة أصبحت مواعيدهم تصل إلى 12 شهر. هنا هنا هنا المشكلة. أنت إذا عندك ولد مشتبه في أنه مصاب باضطراب طيف التوحد يمكن ما تحصل تقرير إلا بعد مرور سنة كاملة. سؤالي خلال هذه السنة هذا الولد وين يروح؟ ماشي حال التعليم ولا شي حال التأهيل،
0: ليش ما يكون
1: ولا شي حال الدعم؟
0: لا يكون إلزامي مثلا يعني، ما توجد فحوصات مسحية مبكرة مثلا في المراكز الصحية أو في رياض الأطفال؟
1: ترى المسحية المبكرة اكتشفت أن هذا الولد عنده سمات التوحد.
0: زين رياض الأطفال نفس الشيء ما عندهم؟
1: نفس الشيء رياض الأطفال عندهم، أن الولد عمر كمثال الولد عمر سنة الآن اكتشفت أنه عنده توحد أو عنده سمات التوحد، لازم أحصل على تشخيص رسمي. تشخيص الرسمي مربوط فقط مستشفى الجامعة والسلطاني. تروح تأخذ موعد تعطي موعد بعد مرور سنة نظرا لإيش الزحمة الموجودة، عدد الكثير ينتظرون التشخيص هذا. السؤال خلال السنة هذه هذا الولد أين ودي؟ إيش يحصل من خدمة؟ ما يحصل شيء، لأن كل الخدمات مربوطة بالتشخيص الرسمي، وهذا شيء ممتاز.
0: نعم.
1: إن الخدمة تكون مربوطة بالتشخيص الرسمي ممتاز، لكن نحن نوجه نداءنا إلى معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة إلى إيجاد منافذ أخرى في المحافظات. ناس تعنى، ناس تتعب، يعني ما ممكن أخلي ولد ينتظر 12 شهر عشان يحصل تشخيص وبعدين يحصل على الخدمات. يعني وجود المختصين، الحمد لله المختصين موجودين، نحن يجب أن ننقل الخدمات هذه للمحافظات إلى الولايات، نسهل على الناس ونسرع من وتيرة التشخيص، لأن في النهاية لما تسرع وتيرة التشخيص يعني في تدخل مبكر حال هذا الولد. التدخل مبكر دائما بتوفيق من رب العالمين تكون نتائج إيجابية،
0: الحمد لله.
1: لأن المنطق يقول كذي، لما تكون أنت في في في مشكلة وتعالج المشكلة منذ البداية التعامل يكون معها أفضل وأسهل، لكن لما تخلي المشكلة تكبر وتكبر وتنمو وتنمو بعدين تتعالج التدخل يكون بشكل معقد وأصعب وقد تفوت بعض الفرص على هذا للأولاد.
0: طيب الوصمة وإنكار الأهل، كيف هنا تتعامل الجمعية مع هذه الحالات وأكيد ربما لها تأثير، كم تؤخر هذا التشخيص؟ يعني هذا الآن الوصمة وإنكار الأهل كم تؤخر هذا الموضوع؟
1: هذه الوصمة المجتمعية أستاذ حفيظ عاملتنا من أكبر المشاكل. احنا نعمل برامج والبرامج يدفع عليها فلوس وقد تكون احيانا مكفوله من قبل جهات خاصه او من جهات حكوميه، ونستدعى شخصيات على مستوى عالي من اجل رعايه هذه الفعاليات وهذه المناسبات، لكن لما يعني الحضور من اولياء الامور تلقى الحضور من اولياء الامور بسيط جدا. ليش؟ ولي الامر ما يريد يكون في هذا الموقف انه هو اللي امر المصاب اضطراب طيف التوحد. هذا ترى ما عيب ولا حرام، هذا الله سبحانه وتعالى قدر شيء عليك وعلى ولدك، فأنت يجب أن ترضى بقضاء الله وقدره وأن تعيش هذا الواقع وتعيش واقع الولد وتحاول أنك تأخذ بيديه إلى بر الأمان. لكنك أنت دائما مبتعد، دائما خلف الكواليس تشتغل، ما راح توصل. أنا ولي أمر لولد مصاب باضطراب طيف التوحد، وهذا ما عيب، بل أحمد الله سبحانه وتعالى على أن حباني بهذا الولد، نعمة من رب العالمين. هل أنا أنكر هذا الشيء؟ إيش النتيجة اللي راح أنا أحصلها؟ ما راح أحصل شيء، راح أحصل تعب نفسي وأحصل تعب مجتمعي وأحصل كل مكان أروح أنا ما مرتاح. لكن لما أنا أقول في مشكلة موجودة أرضى بهذا المشكلة وأحاول أني أتعامل معها بالرضا وبالقناعة
0: وأبحث عن الحل
1: وأبحث عن حلول. أحسنت. وهذا اللي حصل مع أغلب أولياء الأمور الآن، يبحثون عن حلول. وين أود ولدي؟ نقول له موجود تعليم. وين أود شخصه؟ موجود تشخيص. وين أهله؟ موجود تأهيل. كيف أحصل على الدعم المادي؟ موجود. هنا أول الأمر الأسرة ترتاح. لكن لما أنت
0: وصمة والإنكار هذا المستمر،
1: الإنكار مستمر إلى اليوم. نحن عندنا أقولك فعاليات على مستوى تلاقي أولياء الأمور حاضرين 10، بينما العدد بالآلاف، عدد الحالات الآن مصابين باضطراب طيف التوحد في السلطنة بالآلاف. كيف يحضرون 10 أشخاص من أولياء الأمور؟ وين البقية؟ الكراسي فاضية، تلقاها في كثير من الفعاليات المقاعد فاضية ما حد فيهن. ليش؟ وبينما هذه قد تكون ورشة وقد تكون في محاضرات وقد يكون في في في دكاترة وأساتذة جامعيين يقدمون أشياء مفيدة لك أنت كولي أمر، هو يتجاهل الحضور من أجل أن المال يظهر وما يكون في الساحة عشان ما تكون في وصمة مجتمعية أن ولدك مصاب اضطراب طيف التوحد. وهذا ما فيها عار، هذا قضاء الله وقدره، والإنسان المسلم يسلم أمر الله سبحانه وتعالى ويتعايش مع الواقع.
0: جميل. طيب إيش هو المتوقع من مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل في مسقط في ملف التشخيص المبكر هنا؟ هل لهم علاقة أو دور أو مسؤولية؟
1: هو التشخيص المبكر الآن مثل ما خبرت الأستاذ حفيظ محصور فقط على مستشفى الجامع والسلطاني،
0: بس لهم مثلا يعني أدوار مع الأسر، مع الأهالي، مع الحالات
1: التوعية، تثقيف، متابعات، إرشاد، ماشي مشكلة. وعندنا أقول لك حالات الآن عندهم سمات التوحد وقد يكون انك هذا فلان توحد، لكن التشخيص رسمي ما شيء الا عن طريق الجامعه والسلطاني. ولذلك احنا وجهنا نداء لمعالي الدكتور هلال السبتي ايجاد منافذ في الولايات والمحافظات، امر في غايه الاهميه، لان الدكتور هلال عارف ان التشخيص المبكر له ايجابيات كبيره على جميع الاطراف، ما على الولد والاسره، حتى على وزاره الصحه. لكن الولد لما يتاخر تشخيصه وتتاخر التدخل المبكر تظهر مع مشاكل أخرى تصاحب هذا الاضطراب. فنحن تدخل مبكر يعالج وقد يخفي جميع أو أغلب المشاكل الموجودة لدى هذا الولد.
0: طيب ممكن بحكم عملك في هذا المجال أفهم منك تعطينا ثلاث علامات ترشد الأب الأم وتخبرهم أنكم يجب أن لا تتأخروا في الذهاب إلى المختصين والطبيب؟ إيش من العلامات؟
1: يعني شوف، أول سمات التوحد المشهورة عدم وجود تواصل بصري. الولد أو البنت المصاب بترابطية في التوحد ما في تواصل بصري بينه وبين مع ولي الأمر، مع أمه، واضح؟ كذلك أحيانا يضحك بنفسه بدون ما يضحك، يضحك بنفسه يعني. لما تتلعب معه هو ما يتفاعل معك. لما تروح أنت تتركه تسمع الولد يضحك، سبحان الله كيف. والأمر ما يعني أحيانا بشكل طبيعي الطفل يضحك بينه وبين نفسه، لكن هذا يتكرر معاه بشكل دائم. الشيء الآخر، لما يبدأ الولد شوي شوي يعني يكبر في عمر الشهور، ما في تفاعل بينه وبينك نهائيا، يبدأ يحبو يروح خلف الستارة، خلف الكرسي، تعطي لعبة يأخذ اللعبة ينزوي في مكان بعيد ويكون على الوجه على الجدار ومنزوي على الجدار. كذلك في فرط حركة موجودة لما يبدأ يمشي، حتى البعض، أنا أذكر عمر لما بدأ، ولدي عمر لما بدأ يمشي بمر يطيح،
0: سبحان
1: الله. ليش؟ لأنه عنده طاقة زايدة، يريد يركض مباشرة، ما يريد يمشي بس يريد يركض، فنتيجة أن أول ما يوقف يطيح، ما في توازن أصلا، لأنه عندهم فرط حركة، عندهم طاقة زايدة. عاد البعض هناك تبقى معاهم مشاكل حسية في اللمس، في الأكل، في الشم، في الإضاءات، في الأصوات، البعض يعني انتقائي في الطعام، البعض يعني سبحان الله كل حد له مشاكل مختلفة عن الآخر يعني.
0: سبحان الله سبحان الله. طيب أرجع أرجع إلى محور آخر بلغة بسيطة، هل ممكن نفرق بين الدمج الجزئي وبين أيضا الدمج الكلي والتعليم العام؟
1: هو طبعا معروف أستاذ حفيظ، الدمج الجزئي الآن اللي نتكلم عنه الخاص باضطراب طيف التوحد، أن الأولاد يكونون من 4 إلى 8 طلاب داخل الصف، موجودة أخصائيين 2.
0: هذا الدمج الجزئي.
1: الجزئي أنا ما أقول معلم، أقول أخصائي مختص في التعامل مع هذيل الشباب أو هذيل الأولاد أو هذيل الطلاب، يسمونه معلم تربية خاصة، واضح؟ التعليم العام يعلم المعلم العادي. الدمج الكلي الطالب يكون في الصف بشكل طبيعي، لكن المعلم يركز عليه شوي، يعطيه من وقته زيادة، يعطيه اهتمام أكثر عن زملائه، مراعاة لوضعه، وهذا قد يكون أفضل من بعض الطلاب في بعض الجوانب، في جوانب أفضل منهم، لكن في جوانب عنده تأخر فيهن. هنا الدور المعلم الفاهم، وهذا دور من دور إدارة المدرسة، إن عندك طفل أو ولد أو طالب دمج جزء دمج كلي، استرعي انتباهك. هنا المعلم مثل ما قلنا سابقا صاحب رسالة إنسانية، ليش الشاعر يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، نظرا لأن هذا رسالة سامية أصلا. فالمعلم ما يقول لك أنا موظف بعطي معلوماتي وبروح، اللي يتعلم يتعلم وما يتعلم كيف، هذا الشيء مرفوض. يجب أن يغرس شيء في الطلاب عموما، والدمج الكلي المصاب باضطراب طيف التوحد يعطيه شيء من جانبه العاطفي، يعطيه شيء من القرب. وإذا المصاب باضطراب طيف التوحد إذا حب المعلم يعطيه عيونه ويطلع أشياء ما يطلعها مع أي شخص آخر.
0: سبحان الله.
1: شوف غريب، هذا المصاب باضطراب طيف التوحد أصلا عالم غريب والله. إذا أحبك يطلع أشياء أنت ما تتخيلها،
0: حتى عند والديه يمكن ما يخرج،
1: حتى عند والديه ما يطلعهن، وأحيانا يطلع أشياء داخل البيت ما يطلع داخل المدرسة، وأحيانا في المدرسة يكون شخصية يرجع البيت شخصية مختلفة.
0: سبحان الله.
1: وأحيانا توديه مثلا يحب السباحة، توديه مسبح يبدع، مثل يحب ركوب الخيل يبدع، يحب الرسم يبدع، يحب التقنية يبدع، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى البيئة المناسبة، يحتاج إلى من يكون يعرف كيف يتعامل معاه في هذه المواقف. طيب. تصدر تصرفات أحيانا مفاجئة نظرا لطبيعتهم، لكن الحمد لله بشكل عام أمورهم ماشي. طيب. يعني
0: من يقرر أي نمط يناسب الطفل؟ هل الأسرة تقرر المدرسة أم هناك لجنة مستقلة؟ وهل هنا للأسرة حق الاعتراض؟
1: طبعا الأسرة ما تقرر، لأن هذا عمل مختصين، والمختصين الحمد لله موجودين في وزارة التعليم، وموجودين في وزارة الصحة، وموجودين في وزارة التنمية. من ناحية التعليمية تقرر وزارة التعليم في لجنة مشتركة بين وزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، هم يقررون هذا الولد يدخل دمج جزئي أو دمج كلي، والبعض بحاجة إلى مثلا معلم ظل. نحن ما ننكر البعض بحاجة إلى معلم ظل، لأن التوحد هي درجات، في الدرجة الشديدة والدرجة المتوسطة والدرجة الخفيفة. الدرجة المتوسطة هني في تذبذب، البعض يحتاج إلى معلم ظل كمساند له والبعض ما يحتاج. التوحد اللي عندهم توحد شديد ما ممكن يدمجه في المدرسة، لأن البيئة التعليمية بيئة مختلفة عن البيئة التأهيلية. اللي عنده توحد شديد يعني غالبا البيئة التعليمية ما تناسبه. لكن الموجودين في الطبقة الوسطى، نحن ندعو الآن وزارة التعليم، الموجودين في الطبقة الوسطى لهم التوحد المتوسط، يجب أن نحن نوسع الدائرة في قبول هذه الأولاد، لأن الآن نحن نتكلم عن دمج جزئي، نتكلم عن وجود معلمين مختصين. فإذا يجب أن نوسع الدائرة شوية، ما نأخذ الطالب اللي هو توحد بسيط ونحاول ندخله في الدمج جزئي فقط. نحن لازم نوسع الدائرة، لأن الأخصائي مدرك ومتيقن تمام اليقين أن يعني ولد بحاجة إلى تعديل سلوكيات. أضف على ذلك تعليم، وكذلك يأخذ جلسات تأهيلية الفترة المسائية. أنا هنا أسير في المسار الصحيح.
0: جميل.
1: لكن لما أنا مختص في وزارة التعليم أو أخصائي أو صاحب قرار أقول ما أقبل إلا الطالب الطبيعي، أنت هنا قصرت في حق هذا الأولاد.
0: جميل. نطلع فاصل ممكن قصير ونواصل مباشرة بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، وحديثنا اليوم مع ضيف عزيز علينا وربما اقتربنا من كثير من الموضوعات، الأستاذ عبد العزيز البلوشي. حياك الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، وحياكم الله في هذا البرنامج الرائع حقيقة، برنامج البعد الخامس. يعني
1: الله يعطيك العافية،
2: نشرف أن نكون متواجدين فيه. يعني
1: على أساس أنه ما يروح عني السؤال، أنك تسولفني وشيء بشيء يذكر، خليني شوي أعرج على ربما أمر بالنسبة لكثير من الناس مهم. ما هو وضع المصابين باضطراب طيف التوحد من النوع الشديد أستاذ عبد العزيز؟
2: والله يا أستاذ حفيظ، حقيقة هذه الفئة وضعهم صعب، صعب من جميع النواحي، على الأسر وعلى المجتمع وعلى الجميع. لأن حقيقة المصابين باضطراب طيف التوحد اللي هم تشخيصهم توحد شديد، يعني الخدمات التأهيلية معهم يعني ما تؤدي رغباتهم، وكذلك من ناحية التعليمية ما يتم قبولهم في الدمج الجزئي في المدارس الخاصة. ليش؟ لأن التوحد عنده شديد. ونحن حقيقة بما أنك سألتني هذا السؤال، نوجه نداءنا إلى وزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأسهم الدكتورة ليلى النجار على النظر في في في في ملف هذه للشباب. الآن عندنا عدد من الحالات أولياء أمورهم اضطر أن يشيل الولد ويخليه في دولة خارج السلطنة. أنا الآن أقول كيف الحالة النفسية للأسرة؟ عندك ولد عمره، نأخذ أمثلة، يعني عمره 8 سنوات، تشله وتخليه في دولة برع وترجع عنه، كيف وضعك أنت؟ كيف وضع الأسرة؟ كيف وضع هذيك الأم داخل البيت؟ كيف وضع المجتمع ينظر لك أنت؟ أنت شليت ولدك وعقيت برع ورديت عنه؟ يعني هذه أسئلة نحن يجب أن نسأل أنفسنا إياها، وحالات يجب نحن نتعاطف معها. إذا نحن اليوم ما تعاطفنا مع هذا الأسر وما ساندنا هذا الأسر وما وقفنا مع هذا الأسر، من يوقف معهم؟ من يساندهم؟ يا جماعة الخير، ترى في ناس تبكي، في ناس يعني عندهم في قلوبهم يعني حزن شديد على هذا الوضع، وهذا ما للأسف ما خيال، هذا احنا حقيقة نتجرع مرارة، تتجرع مرارة كثير من الأسر. يعني ليش ولي أمر يشيل ولدي درس يخليه برع في دولة عربية ودولة خليجية ويرجع عنه؟ رفاهية؟ زيادة فلوس؟ مع فلوس وايد راح نطلع له برا؟ هذا ما رفاهية وما زيادة فلوس، هذا لأنه ما عنده خيار آخر، طرق كل الأبواب، ما وجد أن من يحتضن هذا الولد، إلا أن هذه الخدمة موجودة خارج السلطنة، اضطر أن يأخذ ولده ويخليه برا ويرجع عنه. هذا الولد هناك كيف يعيش؟ مع من يعيش؟
1: كيف وضعه؟
2: كيف الرعاية؟ كيف وضعه؟ تتوقعون هذا الأب هنا مستمتع في حياته؟ تتوقعون هذيك الأم تتخيل عن فلذة كبدها مرتاحة هني؟ والله تفكيرها وقلبها وعقلها كله هناك،
1: كله هناك.
2: وهذا حقيقة يجب أن نحن إيجاد بيئة تستقطب هذه الفئات، جميع الفئات. إحنا ما نرضى ويؤلمنا كثيرا أن نرى حالة وحدة تطلع خارج حدود السلطنة. هذا المواطنين، هذا لما ناس جايين من برا، مواطن له الحق التام أن يلاقي كل الخدمات اللي تتناسب مع قدراته وإمكانياته اللي الله سبحانه وتعالى خلقها فيهن.
1: نعم،
2: يجب. لأن الحمد لله، الله الفضل من الحكومة، توجيهاتها واضحة والإمكانيات متوفرة. إذن على الجهات ذات العلاقة في التنفيذ إيجاد بيئات تتناسب مع جميع الفئات، من ناحية التعليمية ومن ناحية التأهيلية ومن ناحية الصحية ومن ناحية الدعم المادي. فحقيقة أنا سؤالي، إيش دور نحن في ملف في هذا العدد من الشباب أو الأطفال؟ الآن عندنا أطفال أستاذ حفيظ خارج السلطنة موجودين، أطفال خارج السلطنة يتلقون تأهيل وتعليم خارج السلطنة، لأن ما في بيئة تحتضن هذه الشباب داخل السلطنة.
1: نعم،
2: فنحن ندعو أصحاب العلاقة في الموضوع إيجاد حل عاجل وبأسرع فرصة لهذا الملف، وإعادة جميع موجودين، كل الموجودين خارج السلطنة، إعادتهم للسلطنة ومع أسرهم وقريبين من أهلهم وتحت عيون أسرهم، من أجل يتلقون الخدمات اللي يحتاجون لهم عشان العملية تصير بشكل صحيح. أنا هذا الوقت كم بخليه برع؟ 6 شهور؟ سنة؟ سنتين خمس سنوات ماشي حال أمد معين. التوحد عملية ذات طابع طويل المدى تستمر للسنوات التعامل معه. فإذا أنا أخلي الولد برع سنوات وهو لا زال طفل، هل هذا الولد كيف يعيش هناك؟ ما يتعرض للتنمر، ما يتعرض للتحرش، ما يتعرض لأشياء كثيرة. طفل ترى في النهاية طفل. فنحن حقيقة دورنا أن نساند بعض ونقف مع بعض مع أي طفل عماني موجود. كل طفل عماني هو ابن الجميع، ابن السلطنة، وله الحق أن يتلقى كل الخدمات التعليمية والصحية والتمويلية والتأهيلية وكل الجوانب. فهذا حقيقة ملفهم صعب. الآن عندنا الحالات أستاذ حفيظ ما بعد 18 سنة وين يروح؟ ما بعد 18 سنة تخيل شاب أو بنت عمر 18 سنة، عمر 20 سنة، عمر 25 سنة، عنده طاقة، عنده إمكانيات، في سن مراهقة، ماشي حاله مكان يأوي إليه، يعني مكان يحتضن قدراته وإمكانياته ويخفف موطأة هذا الشيء اللي هو فيه، وين يروح؟ هل هذا الأسرة قادرة تتعامل معه؟ ما أنا أقولك ما قادرين. هل المجتمع متقبل وجوده؟ ما متقبل. ليش؟ لأن قد يأتي الشاب ما شاء الله عنده قدرة، عنده طاقة زايدة، ويتعامل بعنف مع الآخرين حتى بحسن نية. ترى أحيانا المصاب بطيف التوحد يبي يلعب معك، عادي يعطي كف من باب إنه يلعب معك، يعني لأنه ما مدرك حقيقة التصرف اللي بدر منه. ما تخيل شاب عمر 25 سنة يضربك أو يتعامل معك بشدة، وإذا أراد شيء بيسويه غصبا عن كل الموجودين، لأن يسوي مثل الطفل في ذاك الوقت. هو شايف الطفل لما يكون عمره سنة ونص وإذا يريد لعبة يسيبك ويطيح في الأرض ويضرب بريول وكذا، يستوى أشد منه.
1: سبحان
2: الله. لأن في قصور في جانب معين. نحن دورنا نحن إن نحاول بقدر ما نستطيع نستقطب جميع الفئات ونتعامل معهم بشكل إيجابي. الآن الشباب ما بعد 18 سنة ما شحالهم، نحن نريد نفتح لهم جوانب تأهيلية، نفتح لهم جوانب تعليم تقني، نفتح لهم جوانب حرفية، نفتح لهم جوانب رياضية. الساحة مليئة بكافة الخيارات، لكن بحاجة لمن يوظف هذه الخيارات والإمكانيات. نحن ما عندنا إمكانيات، عندنا كل إحنا إمكانياتنا تصل إلى أبعاد كثيرة خارج السلطنة. لما اللي يتعرض لعصير ويتعرض لزلازل ويتعرض لأمراض ويتعرض لحروب، السلطنة تبادر. الحمد لله الإمكانيات موجودة والخير واصل لكل مكان. إذن فقط نحن لأصحاب اللي هم توظيف هذه الأشياء أن يخلوا هذا الشيء في بالهم وفي وبعين المنطق ويوظفونه على أرض الواقع من أجل استقطاب هذه الحالات وإيواءهم في أماكن تتناسب معهم وإخراج قدراتهم. قد يكون عنده توحد شديد، ممكن أنا أعمل له صالة رياضية، أعمل لهم مسبح رياضي، أعمل لهم حديقة عامة، أعمل لهم أشياء ويعيش حياته. ترى في النهاية إنسان.
1: طيب ماذا يحدث فعليا لطالب أنهى الصف التاسع؟ أين يذهب؟
2: والله هذا السلحف الدمج الجزئي الآن في القانون الموجود معنا يتوقف إلى الصف التاسع، وهذا حقيقة مؤلمة إلى أبعد الحدود. تخيل ولد درس من الصف الأول وصل إلى الصف التاسع قال له توقف السلم التعليمي مالك. ليش؟ أنت دمج فكري. ليش دمج فكري؟ المصاب باضطراب طيف التوحد وضعه يختلف عن بقية الإعاقات، نسأل الله أن يشفيهم جميعا. أنا ما أميز حد عن حد، بس أنا أقول لك بأن المصاب باضطراب طيف التوحد قابل أن يتعلم إلى حتى التعليم الجامعي. ما في شيء منعه، قدراته، إمكانياته، قدراته العقلية تتطور يوم بعد يوم، ما تتوقف عند حد معين. إذا هذا الولد قابل أن يتعلم، ليش نوقف السلم التعليمي مع الصف التاسع؟ هل هل هل منطق الآن أن شخص الآن الحمد لله من صف الأول وصل للصف التاسع هو يتطور صف التاسع وقفت عنه كل شيء؟ إيش النتيجة راح تكون؟ نتيجة راح يذهب البيت ويكون عبء على الأسرة داخل البيت. الفترة الصباحية يكون الأسرة فترة الصباحية موجود في العمل وموجود في المدرسة، ومن ثم هذا الولد راح يكون عنده وقت فراغ كبير، راح تنتكس حتى ترجع للخلف.
1: جميل.
2: والانتكاسة هذا موجودة ترى على أرض الواقع، وحتى هذا مصطلح طبي ترى ما مصطلح أنا، الانتكاسة موجودة في المصابين باضطراب طيف التوحد. فتوقف التعليم يا وزارة التعليم في الدمج الجزئي للصف التاسع أمر ما منطقي نهائيا. إن كان هذا قانون دولي أو مرتبط في بعض الدول، نحن يجب أن نكيف القوانين بما يتناسب مع إمكانياتنا وقدراتنا وما يتناسب مع حاجة أولادنا في السلطنة. ما لنا علاقة في أي شخص آخر، اللي عنده قانون عنده نظام يطبق في بلده.
1: نعم.
2: نحن في بلدنا نقولكم وأنا كولي أمر محتاجين إلى أن التعليم يستمر إلى الصف الثاني عشر، وإذا يتوقف عند الصف التاسع لأي سبب الأسباب يجب إيجاد مسارات بديلة أخرى. لا نحن نتكلم عن تعليم مهني وتقني، صار لنا فترة طويلة نتكلم عن تعليم مهني وتقني للمصابين باضطراب طيف التوحد. وين وصل هذا الملف؟ لماذا هذا الملف لم يرى النور إلى الآن؟ ليش الآن إحنا خلال العام الدراسي الحالي يا أستاذ حفيظ وقفنا عدد من الأولاد عن التعليم؟ تم إيقاف فعلي عدد من الأولاد عن التعليم خلال العام الدراسي الحالي. هذين الأولاد وين يروحون؟ وقفت عن التعليم يا وزير التعليم، وين يروح؟ ليش وقفت عن التعليم؟ ما قابل يتعلم؟ قابل يتعلم. ما عنده إمكانيات يتعلم؟ قابل عنده أن يتعلم. ما في إمكانيات مادية؟ موجودة الإمكانيات المادية، موجودة المدارس. إذن ليش يتوقف عند الصف التاسع؟ عشان أنا واكب قوانين بعض الدول؟
1: نعم.
2: ما ممكن. نحن بسبب مقنع ليش تم إيقاف التعليم للمصابين باضطراب طيف التوحد ومقارنتهم بالدمج الفكري. الدمج الفكري لهم ظروفهم الخاصة، نسأل الله نشفيهم جميعا.
1: آمين. آمين.
2: لكن مصاب باضطراب طيف التوحد قابل يتعلم حتى المراحل العليا. واليوم عندنا موظفين ترى، وعندنا ناس متزوجين مصابين باضطراب طيف التوحد، عندهم أسر وسوقون سيارات.
1: يعطيك العافية، أنا ودي أواصل معك.

0: داخل البيت ماشي حال المدرسة تستقطبهم على وضعهم الحالي وعلى إمكانياتهم الموجودة من الموهوبين. نحن كذلك ندعو المختصين إلى احتضان هذه الحالات وإلى استقطابهم وإيجادلهم البيئات المناسبة سواء في التعليم الحكومي أو سواء في التعليم الخاص من أجل أن هذه الطاقات ما تهدر في الفاضي. والتعليم كذلك يجب أن يشمل جميع الفئات. الآن القانون الصادر بالإعاقة واضح وصريح بأن الإعاقة لا تعد سبب للحرمان من التعليم. الإعاقة لا تعد سبب للحرمان من التعليم. إذن على الجهة ذات العلاقة، الجهة ذات العلاقة بمختلف تكوينات وتحديدا وزارة التعليم، على إيجاد بيئات مناسبة لجميع الفئات حتى ما نهمل فئة ونتركهم بدون خطط موجودة حالهم.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، بارك الله فيك.
0: جزاك الله خير أستاذ حفيظ، وحقيقة نعتذر منكم
1: بالعكس
0: يعني تفعلنا مع الموضوع بشكل كبير.
1: جزاك الله خير، فالكلمة لكم دائما، احنا دورنا نصل رسالتكم وصوتكم إلى أبعد مدى ونكون همزة وصل والناس أيضا تستمع لقضايانا وتستمع لكم، فهي همومنا مشتركة وحالنا يعني حالنا واحد، وحاسين أيضا بكل ما تقوله من قلبك كونك أيضا أب لابن من طيف التوحد. فالله يوفقكم يا رب العالمين، جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير أستاذ حفيظ، وشاكر لكم وشاكر لقناة الشبيبة وبرنامج البعد الخامس على هذه الاستضافة الكريمة، ومتواصلين إن شاء الله على الخير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: الله يسلمك ويسعدك يا رب العالمين، موفق إن شاء الله خير. إذن كان معنا في الاستوديو الفاضل عبد العزيز البلوشي نائب رئيس الجمعية العمانية للتوحد. نطلع فاصل قصير وبعده بمشيئة الله راجعين أيضا في موضوع آخر مع ضيف أيضا ينورنا وشرفنا الاستوديو.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد في المحطة الأخرى في ما تبقى من عمر هذا اللقاء في البعد الخامس الذي يأتيكم كل يوم عبر الشبيبة من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، تردداتها في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وأيضا نرحب بمتابعين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ورقم البرنامج أيضا متاح للجميع 2499000. مستمعين الأكارم، عندما أحيانا نتذكر مباشرة اسم مؤسسات بعينها، أول ما نسمع اسمها مباشرة يخطر في بالنا مجموعة من الأشياء، وربما نعرف هذه الأشياء ليش خطرت في بالنا وإيش اللي تذكرنا عن هذه المؤسسة، ونثق في بعضها قبل أن نجرب خدماتها، بينما تمر مؤسسات أخرى دون أن تترك أثر في ذاكرتنا حتى وإن كانت تقدم منتجات وخدمات ممتازة. هل السر في موضوع الشعار، في الألوان، في التصميم، أم أن المسألة أكبر وأعمق من ذلك بكثير؟ تتعلق قد تكون بشخصية المؤسسة، طريقة إدارتها، قيمتها، تجربة الجمهور معها. واليوم أيضا الصورة أصبحت تنتشر بشكل سريع، وأصبح التصميم متاح للجميع في ظل الذكاء الاصطناعي AI والتطبيقات الأخرى، ولم تصبح أو تعد الهوية المؤسسية مجرد شعار يتم طباعته ونسخه على الأوراق أو واجهة تزين المباني والمنصات الرقمية وغيرها من الأمور، بل المنظومة أصبحت متكاملة تعبر عن الهوية، تجدد صورتها في أذهان الناس، تؤثر في مستوى الثقة والولاء، وأيضا في مسألة القدرة على التنافسية أو المنافسة. لكن السؤال الأهم اللي يشغل بال كثير، ماذا يحدث عندما تقول الهوية شيء بينما تقول الممارسة اليومية لهذه المؤسسة شيء آخر؟ هل فعلا يمكن لمؤسسة أن تصنع صورة جذابة دون أن تمتلك مضمونا يليق بهذه المؤسسة وحجمها؟ وكيف يمكنها أن تحافظ على تفردها في عصر الذكاء الاصطناعي وتشابه التصاميم والألوان في هذا الوقت؟ أسئلة نناقشها اليوم في هذا اللقاء وفي هذه المحطة. دعوني أيضا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، المستشار أحمد بن عبد الحميد حبيب، المستشار بمركز الأصالة لصناعة منظومة الهوية المؤسسية المتكاملة في سلطنة عمان، والمتخصص في بناء وتطوير منظومات الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة. يمتلك خبرة ما شاء الله تمتد لأكثر من 25 عام في هذا المجال، فأهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، حياك الله.
2: يا مرحبا استاذ حفيظ، مرحبا وسهلا.
1: الله يبارك فيك، نورتنا.
2: بارك الله فيك، النور نوركم، وانا لسعيد ومتنور ومتشرف بهذا اللقاء.
1: جميل، الله يسعدك. سؤال، خلينا شوي قبل ما ندخل في هذا العمق، ربما هذا السؤال ايضا يشغل بال كثير من الناس الان يتابعونا اللي يشتغلوا في مجال الهويه، في مجال التصميم. اذا انفقت واحده من المؤسسات مبلغ كبير جدا على فكره الشعار أو تصنع لنفسها هوية وشعار وحملة إطلاق ضخمة قامت بهذه المؤسسة، لكنها أبقت على أساليب العمل القديمة وتجربة العملاء نفس ما هي السابق، فهل يعني طورت هويتها فعلا أم أنها أعادت تغليف المشكلة نفسها في اعتقادك من خلال معرفتك أستاذ أحمد؟
2: أستاذ حفيظ، اسمح لي أقول لك أن المقدمة اللي تفضلت بيها ومستمعينك كرام وأكابر وأذكياء كثر، فبالتالي كانت الحكمة في بطن الشاعر، فما تفضلت به هو كان سؤال وجواب وليس فقط مقدمة عادية. بارك الله فيك.
1: الله يسعدك.
2: اسمح لي في المقدمة في البداية، بعد رحلة دامت 25 سنة في مجال بناء وصناعة منظومة الهوية الذكية والمؤسسية الرقمية المتكاملة، وبعد الإشراف وقيادة أكثر من 670 هوية في 55 صناعة أكرمني الله بهذا العمل على مدار هذه الفترة.
1: الحمد لله.
2: اسمح لي ألخص لك نقاط أعتقد فيها الإجابة وفيها الفائدة للسادة المستمعين. أولا، اللوجو والشكل هو آخر محطة من محطات الهوية. إحنا عندنا 13 مسار رئيس ثم عدد لا نهائي من المسارات. أما 13 مسار الرئيس بنتكلم عن الهوية المؤسسية، الهوية الاختصاصية، الهوية الإدارية والتنظيمية، الهوية المعرفية والفكرية، الهوية السمعية، الهوية الصوتية، الهوية البصرية، الهوية الرقمية، الهوية الشخصية، والهوية التجارية، الهوية الاستثمارية، وعدد من المسارات التي تشكل منظومة الهوية الذكية المتكاملة. كثير من المؤسسات والشركات الكبرى، يعني مثلا لو قلت حضرتك اسم شركة مثلا عالمية، تمام، ولكن يوتيوب مثلا، هتقول لي والله أنا مروحتش مقر اليوتيوب، أنا معرفش في كم موظف، أنا معرفش إمكانياتهم، أنا ولا مرة دخلت سألت عن رأس مالهم، ولا أعرف هم ناويين على إيه بكرة، ولا أعرف خطتهم المستقبلية.
1: صحيح.
2: ولا أعرف أي حاجة.
1: صحيح.
2: ولكن أنا واضع كل محتوي على يوتيوب، أنا مستفيد من يوتيوب، أنا مستمتع جدا بهذه التجربة وأتعامل معها باستيفاء للشروط، استيفاء للمعايير. فلما حد بيسألني بقول له أفضل منظومة هي منظومة اليوتيوب. على سبيل المثال، كلنا بنعمل حجوزات طيارات من شركات عالمية، بنستخدم مواصلات من شركات عالمية. لو سألنا أي مستخدم أنت ليه متمسك بهذه الخدمة وتدعو الناس ليها رغم أن أنت ما تعرفش هذه البيئة، الإجابة في العمق هي منظومة هوية ذكية متكاملة ناجحة. طيب، خلينا نخش أعمق من كده.
1: نعم.
2: فرق بين البراندينج والأيدنتيتي، في فرق بين صناعة العلامة التجارية وبين منظومة الهوية المتكاملة. العلامة التجارية جزء من المنظومة، أما المنظومة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرؤية، الرسالة، الأهداف، الأدوات، الخطة، الخريطة، الهيكلة، المكانة، السمعة، التموضع، الميزة، الميزة النسبية، الميزة التنافسية المستدامة، التكلفة التنافسية، الأسواق، التفرد، العمليات، الشريحة، الفئة، التوسع، الانتشار، الأصول، التفرد، السلوك، الأداء. خمس مصادر الدخل المشهورة: الخدمات، المنتجات، المشاريع، الحلول، المبادرات. كذلك دراسة وتحليل للفروقات والجاب، قوة وضعف وتحدي وتهديد واستثمار للفرص إلى آخره. هذا الفكر أستاذ حفيظ أسميته الكيان المعلوماتي.
1: الكيان المعلوماتي.
2: نعم. أنا أدعو أن جميع السادة المستمعين يدخلوا على يوتيوب يكتبوا في خانة البحث الكيان المعلوماتي. الكيان المعلوماتي هو الدستور الذي يجب على جميع المؤسسات سواء حكومية أو خاصة أو غير ربحية إن هم يحصلوا عليه ويبنوه من خلال الواقع الحقيقي وليس الوهم وإلمام وتجميل الصورة كما حتى ذكرت. هل الهوية ربما بمفهومها الخاطئ، بمفهومها السطحي، تضر صاحبها إذا جمل ما هو قائم على خطئه وعلى مشاكله وعلى الأخطاء اللي فيه؟ هنا يجب التوقف. طيب، بيسمعنا واحد دلوقتي بيقول أنا عندي مشروع صغير. حد تاني يقول أنا قائد لقطاع حكومي. حد تاني يقول أنا قائد في قطاع خاص. حد تالت يقول أنا عندي أنا متخصص أو خبير أكثر من 20 سنة في القطاعات غير الربحية. نقول له جميع القطاعات، جميع الصناعات، جميع المستويات، جميع الأحجام، من الأكبر الأصغر المتوسط والمتوسط إلى الصغير، لابد أن يعمل من خلال منظومة هوية متكاملة. هيسأل واحد تاني يقول لك طيب أنا عملت كل اللي أنتوا بتقولوا عليه ده واللي لسه هنمنهجه بعد شوية كمان، أنا العائد عليا إيه؟ أنا مستفيد إيه؟ ممكن حد يقول لك والله أنا ببيع كويس، أنا بكسب كويس.
1: نعم.
2: أنا عندي متجر صغير ومقضي الغرض وأنا تمام التمام.
1: صحيح.
2: أنا بعمل استيراد وتصدير والناس مبسوطة وأنا كويس والدنيا هايلة، أنا مستفيد إيه؟ نقول له انتبه إن منظومة الهوية في قالبها الصحيح الاحترافي تضمن لك خمس أشياء، سواء قطاع حكومي أو خاص أو غير ربحي، تضمن لك خمس أشياء. إيه هي الخمس أشياء؟ زيادة العائد، تقليل التكاليف، خلق علاقات انتماء مربحة، خلق فرص نمو، تعدد وتنوع مصادر الدخل. الخمس حاجات دول مفيش كيان في الدنيا مش عايز يعمل الحاجات دي.
1: صحيح.
2: طيب، هذه الأشياء بتقنيات بأرقام بمنهجية، وليس كلام مرسل وليس كلام نظري، يعني تقنيات رفع العائد، تقنيات تقليل التكاليف، تقنيات تنوع مصادر الدخل. أعطي حضرتك مثال بسيط
1: مثلا،
2: وأي حد من السادة المستمعين لو جرب التمرين اللي احنا هنقول عليه دلوقتي ده على نفسه وعلى شركته وعلى الكيان اللي هو فيه سيلحظ الفرق.
1: نعم
2: سيدي الفاضل، جميع الأعمال، عالم الأعمال حكومي أو خاص أو غير ربحي، يستطيع أنه يعظم الروافد المالية والمسارات الاستثمارية من خلال 5 مسارات: الخدمات، المنتجات، المشاريع، الحلول، المبادرات.
1: جميل.
2: طيب بعضنا هو بيسمع يقول لك لا بس أنا شركتي منتجات بس، بعضهم يقول أنا شركتي خدمات بس، بعضهم يقول أنا شركتي مشاريع فقط،
1: صح،
2: بعضهم يقول أنا حلول فقط. وده الوهم اللي وقع فيه الاقتصاد بشكل عام، معالجة الاقتصاد. نقول للناس دي ايه؟ لا يوجد كيان، وانا على مسؤوليتي هذا الكلام، لا يوجد كيان الا ويستطيع انه يفعل 5 من 5 داخل الكيان بتاعه. يعني لا يوجد كيان تجاري او قطاع حكومي او قطاع غير ربحي الا ويستطيع انه يبقى عنده خدمات ومنتجات ومشاريع وحلول ومبادرات. ويبني مصفوفة متكاملة ثم يضعها في مصفوفة ضمن إطار الأولويات، يبدأ بإيه ثم إيه ثم إيه.
1: جميل.
2: السؤال البسيط جدا، واحد يقول لك أنا عندي شركة بقالها 10 سنين، عمر الشركة 10 سنين، خدمات بس. نقول له أنت كده حرمت نفسك أو منعت عنك خير المنتجات والمشاريع والحلول المدرسة. حد يقول لك أنا بقالي، أنا قابلت مؤسسة هنا في عمان قال لي إحنا 32 سنة خدمات فقط. طول طيب فما بالك لو كانت 32 سنه خدمات ومنتجات؟ قال لي انا ما عنديش منتجات. طول طب تيجي نفكك الخدمات. فلما فككناها وحللناها طلع مثلا لو قلنا خدمه زي خدمه التدريب، الحقائب التدريبيه منتج، هو كان يبيع خدمه التدريب، خدمه الاستشارات. اما الحقيبه التدريبيه المحكمه هي منتج، حتى وان كانت تمرر من خلال خدمه يمكن فصلها وبيعها بشكل مستقل، وهكذا اشياء كثيره. قابلنا شركه في التجهيز والبناء قال لك لا انا حياتي كلها مشاريع.
1: نعم.
2: انا لا عندي خدمات ولا عندي منتجات. طب تعالى انت عندك مصانع داخليه ولا كله بتستورد؟ اللي عندي مصانع. عندك فائض؟ عندك فائض. بدانا نعمل براندنج للفائض ده. نعم. اصبح ان هناك مسار منتج الى جانب فكره المشاريع، اصبح عنده مشاريع ومنتجات وليس رافد مالي من جانب المشاريع فقط.
1: جميل.
2: نعم.
1: طيب يعني افهم من حديثك عندما تحدثت عن منظومه متكامله للهويه.
2: نعم.
1: المؤسسيه.
2: نعم.
1: يجب ان تمتلك فعلا هذه الممكنات.
2: أيها.
1: تمتلك هوية حقيقية. كيف تتكامل هنا الهوية المؤسسية مع الهوية الإدارية التنظيمية؟ الله. البصرية الرقمية.
2: نعم. أولا خليني أقول لحضرتك أن هذه الصورة الوحيدة الصحيحة، إذا لم تتكامل فلا فائدة منها. واللي يبدأ الهوية بالجانب البصري أخطأ. أنا لما بدخل لجنة التحكيم لمجموعة من رواد الأعمال اللي هم بيقدموا منظومة هوية فيعرضوا اللوجو، بسأل الشاب بقول له حبيبي البراند مانوال اللي انت عامله هايل، البراند ستايل بوك اللي انت عامله رائع، بس انا عندي شوية اسئلة. يقول اتفضل. اقول له فين الميزة النسبية في الهوية البصرية اللي انت عملتها؟
1: الميزة البصرية،
2: الميزة النسبية،
1: نسبية.
2: يقول لي ايه علاقة الميزة النسبية بالجانب البصري؟ هنشرح دلوقتي. اقول له فين الميزة التنافسية المستدامة الظاهرة في البراند مانوال بتاعك؟ تقدر توضح لي من البراند مانوال الفئة، الشريحة، السوق؟ تقدر توضح لي من البراند مانوال بتاعك الكاتيجوري A A بلس B B بلس C C بلس؟ تقدر تقول لي اللي انت عملته ده الربط البصري بين الرقمي وغير الرقمي؟ انت عامل فيجوال على الاصول الرقميه ديجيتال اسيتس وديجيتال بريزنس، وعامل ايضا ربط بصري في المطبوعات وكذا. ادخل معاه في حته اعمق شويه، يمكن برضو خلينا الساده المستمعين اللي هم معنيين ببناء الهويه البصريه منفرده، كيف ستقرر الانظمه اللونيه المعمول بيها في الهويه البصريه اذا لم تقرر الاستخدامات؟ عندنا في مصر في كليتين، كليه اسمها فنون جميله وكليه اسمها فنون تطبيقيه.
1: نعم.
2: كتير ما يعرفش الفرق بين فنون جميله وفنون تطبيقيه، مولتين فنون. فنون جميله فن للفن، فنون تطبيقيه فن للتطبيق. الهوية انت بتعرف هتطبق الهوية ازاي قبل ما تبدأ في الحالة الفنية لها. على سبيل المثال، فأرد احد الشباب قال انا استخدمت نظام الطباعة CMYK ونظام الديجيتال RGB. قلت له طب فين نظام الرال اللي هو فيه في النظام في التصميم اسمه رال؟ قلت له ما فيش هوية بصرية إلا ولازم يكون جواها نظام الرال. الرال ده نظام طلاء المعادن. احنا عندنا كم درجة لونية في الحياة استاذ حفيظ؟ 16 مليون و500 ألف وشوية. جبناهم منين؟ حاصل ضرب 255 في 255 في 255 اللي هم RGB اللي هم درجات الحياة الألوان في الحياة. طيب أنا هختار خمس ألوان أساسية وثلاث ألوان ثلاث ألوان أساسية وخمس ألوان فرعية بحد أقصى 8 درجات.
1: نعم.
2: هطلعهم من 16 مليون إزاي؟ عن طريق حاجتين، حاجة اسمها فلسفة التلوين وفلسفة التكوين. طيب درجة اللون اللي أنا هجمع عليها الرأي والقرار لازم تكون درجة متوافقة RGB اللي هو الديجيتال، CMYK اللي هو الطباعة، RAL اللي هو نظام طلاء المعادن، وعدد من الأنظمة الأخرى. نرجع لسؤال حضرتك.
1: نعم.
2: طيب أنا عندي هوية إدارية وتنظيمية، وعندي هوية بصرية، وعندي هوية رقمية، وعندي حاجة كمان اسمها الهوية المكانية اللي هو الإحساس بالمكان، الانترنال كوميونيكيشن والكوربريت كوميونيكيشن والإضاءة والمساحة والتأثير البصري داخل المكان. طيب البداية يا أستاذ حفيظ من صناعة الدستور لأي كيان، ما يسمى الدستور المعلوماتي. أول خطوة لكل من يستمع إلينا، أبدأ منين؟ ما تشغلش بالك من الجانب البصري. حاجة تفضلت أستاذ حفيظ، ممكن الـ AI يعمل لي لوجو وبراندينج $10 و20 دولار و40 دولار، حد أقصى 100 دولار، لكن useless، لا فائدة منه ولا عائد من خلاله. البداية دائما في بناء الدستور المعلوماتي. الدستور المعلوماتي المئة محور اللي احنا ذكرناه من شوية، وقلنا سادة مستمعين ابحثوا بالكيان المعلوماتي على يوتيوب، عشان بعضهم بيبحث على أي أداة تانية، لا على يوتيوب بالتحديد. طيب الدستور ده لما حضرتك تبقى عارف رؤيتك ورسالتك وأهدافك وأدواتك وخطتك وخارطتك والهيكلة والمكان، إحنا ده ذكرناها من شوية، وكل الموظفين من أول رئيس مجلس الإدارة والبورد والسي ليفل والتشيرمن وكل المستوى الإداري وبالإدارات وبالأقسام إلى الأوفيس بوي إلى السيكيورتي، كلنا عارفين رؤية المكان وفهمينها ومتدربين عليها ومؤمنين بيها، وبنعمل حاجة مهمة جدا أستاذ حفيظ، ربط الهوية الشخصية بالهوية المؤسسية. يعني إيه؟ رؤية الموظف برؤية المكان،
1: الله،
2: رسالة الموظف برسالة المكان. عندما يقتنع الموظف إن أقل عائد هو الراتب وأن هناك عوائد أخرى أعلى من الراتب لمجرد وجوده في المكان، سيتفانى. كان لي حلقة بعنوان الموظف لا يريد راتبا.
1: الله. أخاف يسمعكم مسؤولين يقطع علينا راتب.
2: وكان الهدف من هذه الحلقة كان أن الراتب هو ما هو إلا وسيلة لتلبية الاحتياجات، وعندما يحصل توازن بين الاحتياجات النفسية والاجتماعية والعائلية والأسرية والاحتياجات المادية والاحتياجات الشخصية، سوف يرى الموظف نفسه أعلى من أن ينتظر الراتب ثم يضيع الوقت من الراتب إلى الراتب. وعندنا في مصر بيقول إيه على نظام إيه؟ على قد فلوسهم. لا، هو على قد ما الله يراقبك أنت في جودة الأجر عليك أنت، لأنك حياتك كلها أصبحت قيمة وحدة وكتلة واحدة. نرجع تاني، لما تبني الدستور والموظف عندك بعرف الرؤية والرسالة والأهداف وأنت دربته عليها، الهوية ندرب الناس عليها ولا نأمرهم بها، ندرب الناس عليها ولا ندعوهم فقط إليها. الهوية حالة تتلبس الجهاز العصبي والنفسي في التدريب والتمرين. ولذلك أنت عايز موظف، يقولون الهوية تجعل من الموظف شخص يخبرك ماذا يمكن أن يفعل ولا ينتظر أن تخبره ماذا يجب عليه أن يفعل. عندنا خمس قواعد، اسمعنا رقم خمسة أكرره كتير في الحلقة،
1: ماشي بس بالعكس.
2: أشكرك. عندنا خمس قواعد أستاذ حفيظ. القاعدة الأولى بتقول الآلية الذكية في المجتمع الكبير تعطي نتائج بحجم المجتمع لا بحجم الآلية. أدعو كل رئيس تنفيذي أنه يفكك هذه الجملة، كل مدير عام، كل مدير تنفيذي، كل قائد لمؤسسة أنه يفكك هذه الجملة. المؤسسات تنمو بشخصيتها لا تنمو بإمكانتها. يعني هناك مؤسسات إمكانتها بسيطة جدا، ممكن تلاقي شاب يطلع يعني مثلا حديدتي في استوديو تمام ما شاء الله جميل والكاميرا والإضاءة وكذا وكذا وكذا. طيب وممكن تجد واحد تاني معاه موبايل ممكن بمئة ريال مثلا اشتراه فصور نفسه قال موضوع معين كانت شخصيته في الفيديو مؤثرة. كانت النتيجة أن هناك شركة عالمية شافت المقطع اللي كلفه نص ريال فالتقطته. إذن هذا نجح بتأثير الشخصية لا بتأثير الإمكانات. فما بالي وبالك إذا جمعنا بين القدرة على النجاح من خلال الشخصية مع الإمكانات. ما هو تعريف النجاح؟ دي المعلومة الثانية. النجاح هو تلاقي القدرة مع الاحتياج. إذا هناك قدرة بلا احتياج ما فيش نجاح، إذا هناك نجاح بلا قدرة ما فيش احتياج. نقطة الثالثة، الهوية تتعامل مع المعلومة بنظام الحكمة. إيه تعريف الحكمة؟ الحكمة هي قول أو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. وبالتالي أنا عندي معلومات، المعلومة لا تستخدمها إلا إذا توفر فيها خمس أشياء: واحد، معلومة صحيحة، ثم معلومة كاملة، ثم معلومة مدققة، ثم معلومة مجربة، ثم معلومة مطابقة.
1: جميل.
2: أي معلومة فيها أربعة من خمسة لا تستخدمها. هنا ننتقل للمعلومة.
1: طيب أنا أحتاج منك كده إذا تفسير، لو طلبت منك الآن تقييم هوية مؤسسة خلال ولا قل 30 دقيقة.
2: نعم.
1: ما يعني أنك تطلع على هذه الهوية وتعطيني تقييم سواء كان لنجاحها أو ضعف هذه الهوية.
2: نعم.
1: إيش المؤشرات التي ستبحث عنها قبل أن تحكم على نجاح أو ضعف الهوية؟
2: أول ما أدخل المؤسسة هسأل السيكوريتي أقول له إيه رؤية المكان اللي أنت فيه. تاني سؤال هقول له أنت عايش ليه وإيه رؤيتك بالوظيفة اللي أنت فيها النهاردة. تلاتة هسأله عن الطموح، إيه رأيك في الطموح المكان اللي أنت فيه. أربعة هبدأ أدخل الإدارة المالية، وأنا أعشق التعامل مع الإدارة المالية، الفلوس، المال، الاستثمار. هسأل الإدارة المالية أنت بتبيع العائد بتاعك تصاعدي، ده رقم واحد. اثنين كلمني عن تنوع مصادر الدخل. حلو. ثلاثة كلمني عن تقنيات رفع العائد. أربعة كلمني عن تقنيات تقليل التكاليف. طيب هدخل بعد كده إدارة الـ HR، مش هكلمه عن الموظفين، هكلمه عن ما يسمى بمجتمعات الموظفين. أستاذي أنا عشت في حوالي 30 دولة حول العالم،
1: ما شاء الله عليك.
2: نعم. وبعض الدول زي الصين كنت أكون قاعد في مصنع بقدم استشارة، أبص من الشباك ألاقي في عماير داير المصنع، فعماير جميلة وفخمة وملاعب كورة وكذا وكذا. فبسأل هي العماير دي اللي جابها في منطقة صناعية، إحنا هنا في مصنع كذا. أيوه لا دي عماير مغلقة للموظفين، ودي ملاعب أولادهم، ودي مدارس أولادهم، ودي فيلة فلان، وده سكن علان، وده وده وده. فبسأل قاله لأن الاهتمام بمجتمعات الموظفين هي أهم الركائز التي تدعم استقرار الموظف. الله. وأنه لا يترك الوظيفة حتى وإن جاء راتب أعلى. لماذا؟ الذي يؤثر في قرار الرجل الطفل والمرأة. وبالتالي عندما تقول له امرأته أنا مرتاحة هنا، فيرد ابني يقول له وصحابي هنا، قرروا إيه بالنسبة للوظيفة؟ أنا مكمل هنا.
1: أنا رأس المال البشري الحقيقي.
2: أي نعم، الله يفتح عليك. إيه تاني في المؤسسة؟ ما يسمى بالاتساق بين الأصول المختلفة، في الأصول الرقمية من أول الموقع الإلكتروني إلى حزمة السوشيال ميديا إلى الانتراكتيف بريزنتيشنز إلى الانتراكتيف أدز إلى هل الهوية بارزة في كل ذلك؟ طيب أسأل صانع المحتوى، هل أنت تتعامل مع المحتوى كنص أم it's all about content؟ الهوية ترتكز على يعني أنا ممكن العلاقة بيني بين الموظفين، مدير والموظفين، ده محتوى أحب أن أنا أظهره. ليه اللي بيتحدث في المؤتمرات الكبرى في الشركات البليون أو بليونز من رأس المال بيكون المالك؟
1: صح.
2: يعني مثلا تلاقي ستيف جوبز مثلا بيتكلم،
1: صحيح،
2: تلاقي بيل جيتس يتكلم، شافي تلاقي ناس
1: إيلون ماسك
2: إيلون ماسك شمعنا مارك بتاعنا شمعنا. هو أجروا دراسة فأكدوا أن العلاقة بين المؤسس والمؤسسة علاقة إلهام.
1: الله.
2: وأن الإلهام يسبق التدريب والكوتشنج، وأن لما أنا ألاقيك أنت المالك صاحب الفكرة مهتم بالنولج ترانسفيرنج أو نقل المعرفة أن تخبرني واتس نيو في البرودكت، فالمطور والمستخدم والمسوق والبياع والمتعامل والكذا والإداري والفني والتقني كلنا هنتفانى علشان احنا شايفين رأس الهرم قد ايه بيتكلم عن هذا المحتوى وهذا المنتج بهذا الشغف.
1: جميل.
2: فهناك عوامل كثيرة أيضا على الجانب الإداري، إزاي الكوميونيكيشن، الانترنال كوميونيكيشن من الهوية، الاتصال الداخلي، الكوربوريت كوميونيكيشن من الهوية، الاتصال الداخلي.
1: جميل.
2: الاستبانة الصريحة المتكررة من الهوية، قولوا لي إيه اللي مضايقك، والتخلص من الموظف الذي يفسد الهوية من الهوية، ومصفوفة الأولويات من الهوية.
1: جميل. طيب نرى مؤسسات تمتلك مثل ما تفضلت، قد يكون موقع إلكتروني مميز. أيوة. احترافي، حضور إعلامي قوي، تواجد كبير في المجتمع، لكن يشتكي الجمهور من بطء الإجراءات.
2: أيوة.
1: ضعف التواصل. نعم. وين تكمن المشكلة هنا أستاذ؟
2: خليني أقول لحضرتك أن هم اهتموا بالقشور لا بالجوهر. طيب السادة المستمعين ربما يكونوا مروا بالتجربة اللي هنذكرها الآن. حضرتك ممكن تروح مول من المولات هنا في مسقط، تقعد في كافيه بعينه، أنت متأكد أن نفس الكابتشينو هنا نفس الكابتشينو هنا، يعني مثلا مش ده كابتشينو دخلك الجنة وده كابتشينو مش ده مثلا كابتشينو هيخليك رياضي وده كابتشينو مش هيخليك، هو كله كابتشينو.
1: أنا أشاق الكابتشينو.
2: صح كده؟ رياضي، شخص رياضي، بارك الله فيك. ولكن عد معايا اللي هيحصل. واحد، تقعد في الكافيه اللي انت ارتحت له واللي بيستجيب معاك وبيرحب بيك مدة أطول وعدد مرات أكثر.
1: حسنت.
2: اتنين، يوم ما يجي عقلك يقولك ايه رأيك في التغيير، فتروح كافيه تاني، مجرد ما تحط الشنطة أو تقعد تشيل الشنطة وترجع للكافيه الأول.
1: ايه والله، ايه والله
2: بيحصل. صح؟
1: طبيعي جدا، طبيعي جدا.
2: عدي معايا. تلاتة، لما أنا أتصل بحضرتك وأقولك أخويا حفيظ محافظ الألقاب، أنا وصلت المول الفلاني عايز أقعد في كافيه معين، أنت تلقائيا مع صفر تفكير مش بس هتقول لي أقعد في الكافيه الفلاني، هتذكر معه كم كلمة كده تعزز هذا الاختيار.
1: وقرب كده وقرب، لأن خلاص
2: خلاص أصبحت مسوق قصة فعل أجل. أصبحت براند امباسدر. سفير علامة لهذا الكافيه. رقم أربعة وده الأهم، إن حضرتك ممكن تجلس فيه عدد ساعات طويل على عكس العادة، لدرجة ان الطاقم بتاع الكافيه نفسه ممكن يقفل الكافيه وانت تقول لهم خلاص شيلوا الحاجة وانا قاعد مكمل، وده تأكيد على ان جلوسك لا علاقة له بالمنتج. الله. انما له علاقة بدورة حياة المنتج.
1: الله الله الله،
2: هذا
1: شيء واقعي حقيقي.
2: لا شك كلنا بنعدي من النقطة دي. وعليه خلينا نتكلم عن مثلا الهوية الوطنية العمانية. هذا المثال جاب لي فكرة جميلة جدا. ما هو انطباع الشعوب عن عمان؟ ناس ولا جات عمان ولا دخلت عمان ولا عمرها سافرت عمان ولا يقول لك شعب جميل، شعب هادي، شعب تكتشف بعد ما تتعامل معاه ان هو حامل دكتوراه او ماجستير. انا اول دوره قدمتها هنا في الختام واحنا بنعمل التكريم، لقيت ان نص الحضور من حملة الدكتوراه. طب انت يا ابني ما قلتش ليه؟ طب انت يا ابني ما قلتش ليه؟ فقالوا لي احنا يعني العلم ده لينا وبنقدمه في الوقت المناسب وكذا.
1: الله.
2: طيب بدأت الفكرة. احنا في مصر 125 مليون نسمة
1: ما شاء الله.
2: نعم. فلو سألت اي حد سلطنة عمان يقول لك الطيبة، يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت لأهل عمان ما أذوك. في ارتباط شرطي هذه الهوية العمانية الوطنية. طيب السؤال، كيف شعر هؤلاء بهذا الأمر؟ نرجع بقى للجانب الإيجابي للميديا والإعلام والأصول الرقمية.
1: الله.
2: هي مرآة. إيه اللي حصل؟ الناس دي البسيطة دي، عدي معايا، شافت ربما مسؤول يتحدث في عمان، شاب بيعرض فكرة. بس خد بالك اللي شاف قد يكون من 125 مليون، أنا بدي مثال واحد على 1000 من النسبة. أما الباقيين عملوا إيه؟ سمعوا word of mouth، سمعوا word of mouth، سمعوا سمعوا سمعوا سمعوا، فتشكل ما يسمى بالانطباع. وخلينا نقول أن واحدة من علوم ومعارف الهوية علم عظيم جدا اسمه علم إدارة الانطباع.
1: الله، علم إدارة الانطباع.
2: نعم، اللي هو الإمبريشن مانجمنت والتالنت مانجمنت، إدارة الموهبة وإدارة الانطباع. هنرجع لموضوع الاثنين دول، لكن خلينا نختم الجزئية دي بإيه. يا من تريد أن تصنع هوية متينة، ركز على السلوك، ركز على الاتصال، ركز على الاستجابة، ركز على يعني مثلا في ضيافة الطيران. أنا كتبت مقال عن رئيس طاقم الضيافة في أحد الشركات، تمام، وبكى وتأثر واتصل بي قال لي أنا بشكرك. قلت له تعرف أنت عملت إيه؟ كنت طالع من المغرب، المملكة المغربية إلى القاهرة. قلت له تعرف أنت عملت إيه عشان أكتب فيك المقال ده؟ قال لي، قلت له إحنا جايين قبل الفجر، الطاقم كله عمال ينام بالعافية غصب عنه، وكل الركاب بلا استثناء نايمين، وانت مصر انك تبقى مبتسم.
1: الله.
2: من اول الرحلة لاخر رحلة انت مبتسم. قال لي انا متعود على كده وتربيت على كده، اتعلمت كده، بعلم عيالي كده اللي هم اقصد الطاقم يعني اللي هم الاولاد اللي هو رئيس قامل. قلت له هل تعلم ان تمسكك بهويتك الوظيفية وبهويتك المهنية وبهوية التخصص والصناعة هي أمانة الله يراقبك عليها في المقام الأول، وأنت سفير لها، وأنا راجل غير متخصص في الضيافة لكن بقول أن أنت خير سفير.
1: الله.
2: نعم.
1: الله.
2: نرجع بقى إلى إدارة الانطباع وإدارة الموهبة. ندعو المؤسسات المختلفة رجاء ركزوا على تمكين المدراء والقادة من فنون وعلوم إدارة الانطباع. يعني إدارة الانطباع؟
1: هذا اللي أريد أوصلك، وقت مهم.
2: نعم أستاذ الفاضل، الإنسان وحطتها ألف خط، لا يقرر التعامل مع الإنسان الذي يمثل المؤسسة أو الكيان إلا من خلال الانطباع الأول.
1: كيف؟
2: هقول لحضرتك، أنا دلوقتي لو دخلت مكان، دخلت مثلا هنا ورجل قام واستقبلني وابتسم في وجهي، أنا لا هسأله أنت معك شهادة إيه، ولا هسأله أنت خبير في إيه، ولا هسأله أنت جيت توظفت هنا إزاي، ولا هسأله أنت بتاخد راتب كام، ولا هسأله ما مدى تأثيرك في المؤسسة. لكن الانطباع اللي هيجي لي ايه المؤسسة الجميلة اللي خلت اول حد يستقبل الناس يحتفي ويبتسم ويقدر ويجلسهم ويضيفهم. زميلنا هنا في الإذاعة الأستاذ عبد الحميد الزعابي انا اول ما طلعت وبدون مقدمات سلم وابتسم وناقشني ودخل كده عمل ما يسمى بإذابة الجليد الآيس بريكنج في مدة لا تتجاوز 30 ثانية. طيب اللي هذا هو سفير للمؤسسة قصد أو ما قصدش، والمؤسسة عينته سفير أو ما عينتهش برضو مش الموضوع، ولكن إيه اللي حصل؟ كل موظف في المؤسسة هو سفير. طيب هل ممكن موظف من 500 موظف، يعني مؤسسة فيها 500 موظف، يجي موظف أي يفسد الانطباع فيفسد النظرة على باقي المؤسسة؟ الإجابة نعم،
1: يصير.
2: نعم، لما يجي رئيس تنفيذ يطلب مني استشارة أقول اسمح لي أول زيارة لا تجد أحد يستقبلني، أدخل كده أسأل سؤال عشوائي، أقول في المكتب المدير، أقول في المكتب الرئيس، أشوف الناس اهتمامها إيه، إن هم يوصلوني يدعموني يساعدوني، شايفين أهمية اللي في زائر مش عارفين هو جاي رايح لمين ولا يقابل مين. هذه إدارة الانطباع. ماذا عن إدارة الموهبة؟ الموهبة كنز الله، من اكتشفه مؤسسته تطير عنان السماء. في مثل في كرة القدم أستاذ الكريم بيقول الكرة ما بتتعبش، ما تجريش بالكرة، تعلم مهارات التمرير، الكرة ما بتتعبش. السؤال، أنا كمؤسسة ممكن يكون عندي موظف عنده مواهب تنقل المؤسسة نقلة غير طبيعية وأقول له لا تعال أعلمك، يقول أنا جاهز، أقول لا تعال أعلمك، يقول لي بس أنا عارف، أقول له تعال أعلمك. طيب ما تعمل TNA. إيه هو TNA؟ Training Need Analysis، تحليل للإحتياج التدريبي. هتعرف هو محتاج إيه وقاوي في إيه.
1: جميل.
2: لو قدرت، مش عارف جالي في بالي دلوقتي مقولة عظيمة لعباس محمود العقاد، تسمح لي ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد.
2: تعرف العقاد أكيد. له سلسلة العبقريات.
1: نعم نعم.
2: الأستاذ المستمعين خدوا نفس عميق اللي ده بيكلم على العقاد. العقاد في آخر صفحة في عبقرية عمر يقول: ولا تنهض الأمم الراكدة من كبوتها إلا بقائد له صفتان. الصفة الأولى أن تكون له القدرة على أن يبعث كوامن العمل ودوافع الحياة في الأمة بأسرها وفي رجالها ونسائها الصالحين لخدمتها فتكون له القدرة على أن يلهب حماس الناس للعمل والجد والاجتهاد لشمس حين تشرق فستشرق على الجميع.
1: الله.
2: الصفة الثانية أن يعرف بالعلم الصادق وبالبديهة الصائبة فيما تكون عظمة العظيم، ولأي الأعمال يصلح، وبأي المهام يطلع، ومتى يحين أوانه وتجب ندبته، ومتى ينبغي التريث في أمره إلى حين.
1: الله.
2: الصفة الأولى موتيفيتور محمس، والصفة الثانية فاسيليتيتور ومودريتور اللي هو يوظف الشخص المناسب في المكان المناسب ليؤدي الأداء المناسب ضمن الوظيفة المناسبة عشان يخرج بالنتائج الأكثر مناسبة. احنا محتاجين أستاذ حفيظ النظر لرأس المال البشري نظرة مختلفة، لا هوية بلا إنسان، لا حضارة بلا بناء الإنسان. مرة كنت في الجامعة أمامي 1000 طالب فبسألهم بقول له من أنت؟ حد قال لي أحمد، قلت له السؤال مش ما اسمك. حد قال لي مصري، قلت له السؤال مش ما جنسيتك. حد قال لي مسلم، قلت له السؤال مش ما دينك. حد قال لي بحب الرسم، قلت له السؤال مش ما هويتك. حد قال لي لما أكبر أبقى طبيب، قلت له السؤال مش ما وظيفتك. حد قال لي ذكر، قلت له السؤال مش ما نوعك. من أنت يساوي ما قيمتك؟
1: ما قيمتك؟
2: وقيمة المرء في قيمه.
1: الله.
2: وقيمة المرء فيما يحسنه. قل لي ماذا تحسن أقول لك من أنت.
1: الله. طيب عشان أختصر الوقت في دقيقتين أستاذي، أريد أستفيد أيضا من وجودك على أمل إن شاء الله حلقات قادمة تكون أيضا مساحة أكبر.
2: أتشرف.
1: لو أرادت الآن مؤسسة أن تقيس أثر هويتها بعد تطويرها، إيش المؤشرات التي تنصح بمتابعتها خلال 6 أشهر فلنقل؟ هل هي معرفة الجمهور بالعلامة التجارية الخاصة بهذه المؤسسة، أم رضا العملاء صحة الفكرة، أم تكرار التعامل مع هذه المؤسسة، أم التوصية بالمؤسسة للآخرين؟ كيف نربط هذه المؤشرات بالنتائج الفعلية في 3 دقائق؟
2: كل ما سبق.
1: كيف؟
2: أقول لحضرتك، أول حاجة أنا بصراحة أركز على الجانب المالي بشكل كبير والاستثماري.
1: جميل.
2: المؤشرات رفع العائد هل تم ولا لا؟ تقليل التكاليف تمت ولا لا؟ تنوع مصادر الدخل تمت ولا لا؟ تبني العملاء للعلامة التجارية وليس فقط التعامل معها، يصبح كل مستفيد سفير.
1: جميل.
2: للعلامة. 5 الرأي الجمعي والفكر الجمعي والتأييد الجمعي، مش الجماعي. الفرق بين الجمعي والجماعي، الجماعي يظل محدودا بعدد، والجمعي في المطلق يزيد حتى ولا نعرف عدده. أكثر تطوير استراتيجية العلامة. هدي سادة مستمعين مثال بسيط جدا، لو أنا شغال على الكمبيوتر مثلا فلقيت إن في آيكون شكله تغير، يعني مثلا بستخدم تطبيق وورد مثلا مشهور، آيكونة الوورد تغيرت، إيه اللي بيجي على بالي ساعتها؟ اللي بيجي على بالي ساعتها إن في فيتشرز جديدة وفي خدمات جديدة، أنا هاخش أكتشف what's new in this product، ما هو الجديد في هذا المنتج. لو استطعت كل عمل تجارية أن تخلق علاقة تستفز. أنا في أحد الدول في شمال شرق آسيا دخلت معرض لأبل، تتخيل المنظر، أجبرونا كلنا المعرض من غير ما يتكلم موظف واحد، إنك تبدأ المعرض وتنهيه بدون مسار وبدون كلام وبدون توجيه، إنك تمر على جميع المنتجات. بعد ما خرجت من الباب سألت نفسي إيه اللي أجبرني إن أنا أشوف كل المنتجات وقف عند كل المنتجات؟ لا موظف كلمني، لا في مسار بيقول يمين وشمال، لا في علامة لونية أو بصرية بتوجهني. أنا إيه اللي حصل؟ طلع إن تركيبة العلامة بالطاقة المكانية للعلامة بالحالة النفسية والعصبية في الإظهار والعرض وتواجد المنتجات، وبنسميها ترتيبها ورصتها وأسلوبها، هي مدروسة بعناية. إن أنا أتعلق فأجي في حلقة زي النهاردة أقولها، أجي في مكان تاني في محاضرة أقولها، وإلا كان ممكن أشوف وأخد الفائدة وأخرج.
1: جميل.
2: كل ده يعتبر من قياس الأثر.
1: مشرات.
2: نعم. طبعا بنتكلم عن فكرة معمارية العلامة. يعني إيه؟ في فرق بين العائد والنمو، فرق كبير. أنا بشتغل عشان أكسب ولا بشتغل عشان أنمو؟ بشتغل عشان أكسب 3 أرقام، أنا صرفت كام، رجع كام،
1: بالضبط
2: صافي الربح كام. وده مرفوض في عالم الأعمال. ليه؟ ده نظام بيموت العلامة مع الوقت. أما النمو بنتكلم عن واحدة من أهم قياسات الأثر، بناء الشراكات الاستراتيجية.
1: شراكات الاستراتيجية،
2: نعم، التكتلات، التحالفات،
1: حلو،
2: استقطاب الوكالات،
1: جميل،
2: استقطاب الاعتمادات الدولية. أنا في مجال التدريب، كلمني عن كم حقيبة تدريبية محكمة معتمدة، كلمني عن الاعتمادات العالمية والدولية كل في تخصصه، كلمني عن الفيرست والسكند والثيرد ليفل اوف ديتيلز، المستوى الأول والثاني والثالث من التفاصيل، التخصص، التخصص الدقيق، التخصص الدقيق ب يعني مثلا يقول لك سينيور جونيور ليدر حتى جوه التخصص الدقيق. طيب كلمني عن أثر التدريب، لو بتكلم عن المؤسسة التدريبية يعني، أثر التدريب في حياة العملاء بتوعك. وهنا نعنون عنوان مهم جدا، يا صناع الهوية، يا صناع منظومة الهوية. ليس من الأمانة إنك تبني منظومة الهوية لمؤسسة ثم تكتفي بالتسليم وتغادر. تعامل مع This is your baby. المؤسسة دي أنت لازم، عشان كده احنا بنعمل حاجة اسمها في مركز الأصالة، بنعمل حاجة اسمها حفل الإطلاق والتدشين، فبنترك عام كامل للمؤسسات الكبرى، 6 شهور للمؤسسات المتوسطة، 3 شهور للمؤسسات الأقل من كده، بين التسليم وبين الحفل.
1: الله.
2: الناس تقول لك لا احنا سلمنا نعمل حفل، أقول له لا، أحد المؤسسات الكبرى هنا في عمان 14,000 موظف، قلت للرئيس التنفيذي أستأذنك، إحنا أنتوا استلمتوا المنظومة؟ قال لي نعم. قلت له الحفل بعد عام، وإحنا بنقدم لكم استشارة هداء مجانا لمدة عام، أي سؤال تسألوه. قال لي ليه؟ قلت له عشان لما أجي بعد عام ونعمل حفل إطلاق وتدشين، أنا مش عايز أشوف عيني ما تقعش على حاجة من الهوية القديمة، أذني ما تسمعش حاجة من الهوية القديمة. لا أتعامل تعامل وسلوك إداري من السلوك القديم، لا أسمع تشتت في الإجابات عن مضمون الرؤية. يعني من ضمن الحاجات اللي عملناها في الاستبانة لبناء هذه المنظومة داخل هذه المؤسسة هنا، عملنا استبانة، تخطت الاستبانة الموظف إلى المستفيد إلى مجتمعات المستفيد. يعني هذه المؤسسة بتقدم خدمات للمستشفيات، احنا وصلنا الاستبانة إلى المرافقين مع المرضى.
1: الله.
2: نعم. مش بس كده أستاذي، احنا خرجنا بروشتة إنجاز التعبير عبقرية أخبرونا بيها مرافقي المرضى، استفاد بيها المؤسسة اللي بتقدم خدمة جزئية مش بس كده وغير متخصصة داخل المستشفى، ما يسمى بالخدمات المساندة.
1: جميل.
2: نعم.
1: جميل. أنا جدا سعيد
2: بالحقيقة،
1: ودي معك حلقات وليس حلقة واحدة، لكن لهمنا الوقت ووصلنا إلى ختام. على أمل إن شاء الله أستاذ توعدنا بلقاء قادم.
2: أتشرف.
1: ونخصص حلقة إن شاء الله مدتها ساعتين معك.
2: أتشرف.
1: تحية لك، بارك الله فيك.
2: تحية.
1: من نجاح إلى آخر.
2: شكرك. شكرا
1: جزيلا. أسأل الله يقويك ووفقك من حسن إلى أحسن يا رب.
2: أجمعين إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. إذن أختم هذا اللقاء مع وجود ضيفي حقيقة، يعني معلومات كمل المعلومات اللي كنا احنا محتاجينها، لأن الهوية ترتبط أيضا فينا وفي حياتنا وفي نشاطنا وفي خدماتنا اللي جالسين نقدمها وشراكاتنا وعلاقاتنا مع الآخرين. كل التحية والشكر للمستشار أحمد عبد الحميد حبيب، المستشار بمركز الأصالة لصناعة منظومة الهوية المؤسسية المتكاملة في سلطنة عمان، والمتخصص أيضا في بناء وتطوير منظومات الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة. نصل إلى الختام، تحية لكم مستمعين الأكرم، كنت معكم أنا حفيظ جعبوب في التقديم وفي الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيش حياتك. Leave.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
3: تو الناس، ويا مساء الخير، حياكم الله متابعينا في تو الناس. احنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء، مجموعة من الفقرات المنوعة اليومية والأسبوعية. واليوم يوم الثلاثاء، وهذه أول شيء تحية مسائية لكم مستمعين الكرام، لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب، على منصة تيكس. اليوم الأربعاء.
4: هل ما شفتني فرحانة قبل أن نبدأ نحن الحلقة وأنا أقول حق بدر الله اليوم الأربعاء؟
3: لحظة إدراك.
4: كيف قلت الثلاثاء؟
3: لحظة إدراك.
4: نفس أمس لما قريت أحد الرسائل قلت الخميس الونيس. مساء الخميس الونيس.
3: يعني الحين تعادل،
4: مشتاقين حق الويكند.
3: تعادلنا. إذن مساء الخير مستمعي الكرام لكم، وحياكم الله في برنامج تو الناس، ومسي بالخير على زميلتي أبرار المشيفري وأيضا العزيز بدر البلوشي. مساء الخير أبرار.
4: مساء السعادة ومساء الأنوار ومساء شو نقول نحن، مساء العلوم للمستمعين، ومساء أكيد كذا نبدأ محطاتنا المسائية في تو الناس ونبدأ مشاويرنا وفقراتنا. أنا ما أعرف ليش يضحك عيد، لكن
3: لو تذكرت اللحظة كنا في ختام أمس الحلقة.
4: أيوة والله أمس
3: وأنا هنا مركز على
4: أيوة أمس الحلقة، يعني يوم رجعت أشوفها مرة ثانية يا ابن وايد عياد تراني.
3: يا مرحبا أبرار.
4: مرحبا بك زود.
3: اليوم الجو صراحة يعني تقريبا كان الظهرية الجو مغيم، في نسمة شوية باردة
4: ترى يقولون وين الحين تأثير ظاهرة النينو. بصراحة أنا ما عندي فكرة عن ظاهرة النينو، لكن قالوا إنه بيصير في أمطار، فيا رب نحن
3: بإذن الله تعالى. الأمطار في معظم ولايات سلطنة عمان
4: أكيد.
3: بالأمس طبعا احنا تواصل معنا الأخ ناصر الزيادي وذكرنا الأمطار اللي في وادي عندام وأيضا في ولاية زكي أمطار. مستمعي الكرام،
4: في الظاهرة بعد،
3: في الظاهرة
4: أيوة.
3: أي طبعا أخبار عندكم، علوم عن الأمطار وين ما تكون، تواصلوا معنا على 24-99-00-00 لسماع أصواتكم أكيد، وعلى رقم الواتساب على 94-777-975
4: أكيد. طبعا ترين حنا رسائلهم ومشاركاتهم، نروح على الموضوع على طول ولا لا؟
3: على طول مباشرة.
4: بس قبل أن نقول على الموضوع ذكرت أن يعني كذا أمنياتنا للتوفيق لنادي النهضة اليوم.
3: لنادي النهضة،
4: بس عاد الحين أنا ما قادر أكشخ ذيك الكشخة مال أمس لأني ما عارفة أيوة
3: سببتي في خسارة السيب.
4: شايف كيف الكشخة. حماس أمس، يعني كل ما قررت أشجع فريق يخسر. يا جماعة المهم أنه يعني موفقين نادي النهضة، بس ما أعرف أي وقت ولا ساعة 8 نفس الشيء.
3: ساعة 8
4: وين؟
3: في مش المباراة مش هنا،
4: أيوة
3: في الأردن. إن شاء الله تفاصيل المباراة مستمعين الكرام، وأيضا أخبارنا الرياضية اللي راح ترافقنا عن طبعا مباراة دوري أبطال آسيا وأيضا دوري أبطال أوروبا. وفي مفاجآت كثيرة صارت أبرار.
4: إيش المفاجآت؟
3: المفاجآت في دوري أبطال أوروبا.
4: أيوة بعدين بنروح لها فقرة رياضية. بعدين. شايك لين فتح الموضوع عشان أسوي نفسي فهيمة في الكرة بعد ما نضبط الأمور.
3: إذن مستمعين مثل ما ذكرت أبرار، خلينا نروح لموضوع حلقة اليوم. متى آخر مرة تبرعت بشيء ما تحتاجه بدل ما تخليه مخزن داخل البيت؟
4: أكيد ومستمعينا أيضا طبعا إحنا اخترنا هذا الموضوع لأن اليوم راح نتعرف على أحد الفرق اللي كذا مسوي مسابقة تخص التبرع بالملابس، خصوصا يعني مقبل علينا الشتاء وأكيد إن مسوينهم مبادرة. راح نتعرف على هذه المبادرة في وقت لاحق إن شاء الله.
3: إذن على 2499-4-0 وعلى 94-37-975، وإن شاء الله أيضا مجموعة من الفقرات مستمعي الكرام معانا طبعا كالعادة على السريع، آخر الأخبار كذا على السريع من هنا وهناك.
4: أكيد عجائب العالم
3: في الصحة،
4: أنت طافك النساء الزرافات، طافك النساء الزرافات. أنا وبدر عندنا هذا العلوم.
3: نزل إيش سالفتها؟
4: كانت موضوع على السريع إن تكلمنا على أحد القبائل في شرقي آسيا إن يعني النساء عندهم يتزينن مع علامات الجمال العنق الطويل، فيلبسن أحجار معدنية ثقيلة. أيوة. عرفت؟ فلقبن بالنساء الزرافات.
3: نساء الزرافات.
4: أيوه. طبعا هذا أفريقيا. ما سخرية، هذا بس مجرد.
3: لا أفريقيا هي دائما على فكرة بلد العجائب.
4: شرق آسيا. قبيلة اسمها كايان أو شيء في تايلاند وميانمار.
3: ميانمار. اليوم في على السريع.
4: عندنا على السريع بعد علوم وأخبار.
3: على السريع.
4: يبا يختبر ذاكرتي يا جماعة.
3: لا على السريع اليوم راح نتكلم عن ضيق التنفس، احيانا انقطاع التنفس اثناء النوم.
4: ايوه،
3: الله يبعد عنكم
4: موضوع مهم
3: الحالة.
4: جدا.
3: نعم، الحاله الصحيه. وان شاء الله تعالى ايضا في اخر اخبار الفن والفنانين اليوم فنانتنا نانسي عقرم.
4: طبعا عيد بيحضر كذا مجموعه اغاني للنانسي نسمعها.
3: ضروري. ايوه، خلينا نمسي بالخير على الريم. مساء الخير لي ايضا سعد، ومساء الخير لعبد العزيز العبد الله من قطر، يا مساء الخير حياكم الله. علاء الأمير من العراق، مساء عليك بالخير. نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامج دو الناس. احنا راح نطلع لفاصل وان شاء الله تعالى راجعين أبرار
4: ان شاء الله
3: للحديث عن موضوع حلقة اليوم. زين نتذكرهم لأنه الناس الحين بادي مشاويرهم المسائية. أيوة. من بعد الصلاة ركبوا السيارات، ها،
4: فنحن بنقولهم كذا موضوع الحلقة على طول ان هل أو متى آخر مرة تبرعت بشيء ما تحتاجه بدل ما تخليه مخزن في البيت؟ على فكرة نحن وصلتنا مشاركة إن ما لازم أقولكم أنا بهش متبرع، لكن نحن من باب التشجيع كذا نذكر بعض إن متى آخر مرة نحن تبرعنا بملابسنا.
3: متى آخر مرة تبرعنا بملابسنا
4: أو بأشياء ما نحتاجها
3: بدل ما تكون مخزنة داخل البيت؟ نطلع فاصل وبعدها راجعين مستمعين الكلام.

0: Dictionary.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس
2: من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مرحبا بكم مستمعينا، ونذكركم موضوع الحلقة: متي آخر مرة تبرعت بشيء أنت ما تحتايله، ولا طبعك كذي طبعك التخزين وتخزن وايد وتكدس وايد ليه ما ينترس البيت وتقول زحمة وتقول لازم أغير أشياء أو أن أنتقل مكان أوسع، شقة أوسع أو أيا كان. وأساسا نحن كلنا يعني كم مرة فتحنا الخزائن واكتشفنا ملابس ما نلبسها وأغراض أساسا ما نستخدمهم. كل يوم نقول عيد إن نحن راح نستعمل هذه الأغراض، يمر سنة سنتين
1: صحيح
0: نتفاجأ إن جات 6 سنوات ونحن ما استعملنا هذه الغرض،
1: وبعدين ننسى
0: ننساهم
1: يعني ننسى إذا كان مثلا ملابس أو أي أغراض ثانية إحنا ننساهم بطبيعتنا كذا خلاص، يعني ممكن تعدي عليهم فترة نسيناه. بس هذا الأمر يعني نوعا ما شوي ما محبب
0: أبداً،
1: في في أماكن تستقبل هذه الأغراض
0: أكيد
1: لو فكرنا فيها
0: بالضبط. فالأفضل إن نحن نتبرع ويعني ونودي للناس، ما بنقول نحن الناس محتاجة، في شيء اسمه إعادة تدوير غالباً، يعني ما شرط إن تكون يكونون الناس محتاجين، لكن يكون مثل إعادة تدوير.
1: بالفعل مستمعي الكرام، اليوم إحنا مثل ما ذكرت أبرار في بداية البرنامج راح نستضيف إن شاء الله تعالى أحد الشباب الفرق أو الشركات المختصة في أيضا تجميع هذه الملابس وتجميع الأغراض أيضا وتوزيعها للناس اللي تحتاجها يعني.
0: وما بس أنك أنت تتبرع بس، حتى في مسابقة أنت ممكن تقدر تفوز فيها.
1: هم عاملين مسابقة
0: طبعا هاي المسابقة تخص شيء يعني خص الشتاء، فراح نتعرف عليها أيضا
1: أكيد. إذا مستمعينا ليش إحنا نحتفظ بالأشياء اللي ما نستخدمها؟ ففي أو يعني نقول آخر مرة متى تبرعت أنت بأشياء ما تحتاجها أو بس كذا مخلينها مخزنينها في داخل البيت؟
0: وحلو لما كذا نشارك بعض هذه المواقف، نشارك بعض هذه التبرعات. هو ماريا نرجع نقول ماريا، لكن نستفيد من بعض، ممكن نتأثر في بعض. إذن على 94777975 فاطمة الهاشمي تقول: تبرعت آخر مرة بسرير ولدي وكنت محافظة عليه ومغطتنا بغلاف في المخزن، وفي أحد سألني

0: إذا في سرير مستعمل وما تريدوه، فتواصلت معها وعطيتهم إياه. صح كان لي ذكريات فيه مع ولدي الله يحفظه، لكن البنت اللي عطيتها جدا كانت سعيدة، وقلت في نفسي الأولى أتخلى عن مشاعري هذه وأخفف على هذه المرأة وأسعدها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على كل إنسان. آمين يا رب.
1: اللهم آمين. وأم عبد الله تقول مسيت بالخير والعافية، كثير أشياء أنا أكثر أشيائي مثل يعني اللي هي نقول زوالي، طاولات التقديم أو ملابس وكذا، يتم التبرع بها لصناديق طبع الخيرية الموجودة في المنطقة. وآخر شيء أذكره كانت غرفة نوم. جميل أيضا بعض هذه الأشياء.
0: جميل يعني. أيوة. أثاث وهذا.
1: أيوة أثاث لها علاقة بالأثاث. شكرا لك يا أم عبد الله. وهذه رسالة أيضا من سامي العبد اللي يقول مساكم الله بالخير لجميع مستمعي برنامج تو الناس، ومساء الخير لفريق تو الناس أيضا. تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة بالأخص يعقوب السيابي وكل من يعرف سامي العبدلي. الله يسعدك يا سامي. اليوم في همسة مسائية جاءتنا من وادي عندام أبرار.
0: طبعا احنا ما نستغنى عن هذه الهمسات المسائية.
1: همسات للأخ ناصر أبو محمد الزيادي يقول كثير ما يلقى الناس باللائمة أو يلقي الناس باللائمة على ظروفهم. أنا لا أؤمن بالظروف، فالإنسان الناجح هو من يسعى للبحث عن الظروف التي توائمه، وإن لم يجدها يصنعها بنفسه. ودمتم سالمين، توصل بالسلام إن شاء الله تعالى إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام لليوم طبعا، تحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر الزيادة. طبعا اليوم راسل بعد تقريبا يمكن الأمطار بعدها ما ورسلنا تقريبا
0: من الصورة ان الجو وايد حلو عندهم
1: كثير. ايوه مغيم. الرسالة وصلتنا الساعة 5:46 دقيقة. شكرا لك يا ناصر الزيادي.
0: شكرا يا ناصر.
1: يا رب ان شاء الله تعالى تكون امطار خير وبركة.
0: غريبة اخوي ناصر ما ذكرت خرير المياه زقزقة العصافير.
1: لانه ما بعد الامطار معنا.
0: بس حلوة همسة المسلة يعني ارسلها حقنا نحن ان اصنع الفرصة بنفسك.
1: على فكرة بعد نفس الشيء تواصل هو الصباح اللي هي زقزقة العصافير وكذا. أيوة. الصباح وخرير الماء. الله يسعدك يا ناصر. مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء الجمال، مساء العيد بدر أبرار. حبيت أمسى عليكم على كل مستمع أيضا في الشبيبة برنامج تو الناس. أخونا خميس الجابري، يا مساء الورد يا أخوي خميس. إذن مستمعي الكرام، حتى هناك مدونة قطر الخيرية مستمعينا في مقالها عن الأغراض المنزلية غير المستخدمة، إلى أن عمليات القرد الموسمية تكشف لنا عن أشياء كثيرة تراكمت في المنازل رغم أنها قد تكون مفيدة لأسر أخرى تحتاج إليها، كما تلفت إلى أن انتشار الموضة السريعة وكثرة شراء الملابس أسهم في تكدس قطع جيدة في الخزائن لسنوات من دون استعمال فعلا. أنا ما أعلم. خليني أقول أيضا هنا أبرار إنه هذا الملاحظ يعني مع احترامي، ولكن ممكن البعض أكثر ملاحظ في العنصر النسائي صراحة.
0: بصراحة يعني أنا أتفق معك، مفروض أني أعارضك، لكن هني حقيقة لأن نحن النساء بشكل عام
1: خصوصاً مثلاً في المناسبات وما أعرف إيش وكذا
0: بالضبط.
1: يعني من مرة واحدة فخلاص عاد ما يرجعوا يلبسوا هذيك مرة ثانية اللبسة يعني.
0: يعني شوف أنا بقول لك شيء، نحن النساء نعاني من مصطلح اسم الاكتناز القهري.
1: أيوة.
0: في بنات ما شاء الله تصالح مع هالموضوع. والاكتناز القهري ذكر في كتاب اسمه سحر الترتيب، أن كيف أنت ممكن تقدر أنك ترتب وهذه الأمور. الشيء اللي نحن يعني نحن لأن المشكلة الشيء السائد معني في مجتمعنا إن غالبا الفستان اللي نلبسه في
1: واحدة.
0: عرس محدد خلاص ما نبي نلبسه يعني.
1: صحيح.
0: في عرس ثاني أو أيا كان. عرفت. عشان كي الأغلب يعني يستأجرن فساتين أو يأخذن يعني كإيجار فساتين وكذا. ففي بنات لا، في بنات يقولون إن إحنا دفعنا لهذا الفستان مبلغ وقدرة، فصلنا فستان، اشترينا فستان، صممنا هذا الفستان، إذا أنا راح ألبسه في أعراس أخرى ليش لا؟
1: صحيح.
0: عرفت.
1: والبعض الآخر هي فكرة أيضا إنه أنا الملابس اللي عندي أصلا ومثلا بحالة جيدة وكذا أخليها أيضا للإيجار مثلا، فكرة إني أنا أعملها للإيجار بعد نفس الشيء.
0: فعلا الحين هي. كذا أغلب اللي أصحاب البوتيكات يقدمن هذه الفرصة، إذا عندك فستان ما تحتاجينه أو أي شيء فيعطونك فرصة إن مثلا يعني تبيع شيء.
1: أيوة.
0: وتأخذ فايدته.
1: بالضبط.
0: عرفت.
1: أيضا أمارين تقول عن نفسي أحلل فلوسي وتضحك هنا، ما يمشي معي لبسة واحدة وأرميها. يعطيك العافية أم أرين.
0: والله تفهمين يا أم أرين. أيوة. بجد عموما عيد ومستمعينا، نحن لما نسمع كلمة التبرع على طول لما نقول تبرع يتبادر في أذهاننا على طول اللي هو الملابس المستعملة، الأشياء المستخدمة.
1: أيوة.
0: لكن التبرع أساسا يشمل أشياء كثيرة ممكن يستفيد منها يعني الناس والآخرون، منها الملابس والأحذية مثل ما ذكرنا، كذلك الأثاث المنزلي، وأيضا ما ننسى الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مثل الهواتف، الحواسيب، الأجهزة اللي يعني ما زالت تعمل وأجهزة صالحة لكن نحن ما نحتاج لهم. أيضا في شيء وايد مهم اللي هو الكتب والأدوات التعليمية، نحن نقدر نتبرع أيضا بالأدوات التعليمية بالقرطاسيات. الحين القرطاسيات والحقائب المدرسية بأسعار وايد رمزية، فحلو صحيح. مثلا أنت وتشكل معاك جروب تشرون مجموعة وتشوفون الناس اللي متعففة وتعطونهم مثل هذه الأشياء، الكتب والأدوات التعليمية. أيضا عيد ما ننسى أدوات المساعدة مثل كراسي متحركة وبعض الأجهزة الصالحة للاستخدام الآمن، لأن الحين حتى الجمعيات الخيرية تطلق مبادرات أن مثلا محتاجين مثلا 5 كراسي 10 كراسي متحركة
1: صحيح.
0: فتدفع لو بريال واحد هنا أنت قدرت أنك تتبرع.
1: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام، راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين لكم في برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج توي الناس. احنا معاكم في ساعتنا الاولى من البرنامج، وهذه تحيه مسائيه للي يتابعونا على منصات الشبيبه المريه على اليوتيوب وعلى منصه اكس وايضا لمواقع التواصل الاجتماعي. نمسي عليكم بالخير، وايضا للي مثبتين على الموجه 97.5 في مسقط و98.5 هناك في صلاله. نروح مستمعي الكرام الى فقرتنا التاليه، عجائب وغرائب على السريع. حين يتوقف التنفس ليلا مرض شائع يرهق القلب ويعكر النوم، ايش الخبر يقول يا ابرار؟
1: الخبر يقول يا عيد ان العالم كله على نطاق واسع للاسف ما كان يدرك حجم انتشار مرض انقطاع النفس الانسدادي النومي الا بعد دراسه مجمعه التي نشرتها مجله ذا لانست عام 2019. وايضا ما ننسى بعض الجهات وبعض الاشخاص المختصين انهم صار في كذا زياده توعيه عن انقطاع النفس وقت النوم. وطبعا هذه الدراسه مستمعينا قدرت ان نحو 936 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 69 عام يعانون هذا الاضطراب حول العالم.
0: ومنذ ذلك الحين مستمعين أصبح المرض يحظى باهتمام طبي متزايد، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر في جودة النوم، بل أيضا لما يرتبط به من مخاطر قد تطال نعم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والحياة اليومية للمريض.
1: وأيضا مستمعينا يعد انقطاع النفس الانسدادي النومي من اضطرابات النوم الشائعة التي تحدث عندما يضيق مجرى الهواء العلوي أو ينسد بشكل متكرر أثناء النوم، وهذا أكيد يؤدي إلى انخفاض تدفق الهواء أو توقفه مؤقتا لثوان ممكن تتجاوز هذه الثواني 10 ثواني، بعدها يعود التنفس بعد استيقاظ جزئي أو اختناق مفاجئ.
0: ولكن مستمعينا كيف يحدث هذا المرض؟ بحسب المكتب الوطني الأمريكي للطب فإن انقطاع التنفس أو النفس الانسدادي النومي يظهر لدى كثير من المرضى على هيئة نوبات متكررة من انسداد مجرى الهواء أثناء النوم، وقد تتكرر هذه النوبات أكثر من 5 مرات في الساعة الواحدة، ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الأكسجين وتقطع النوم وإجهاد الجسم على نحو مستمر حتى إن بدأ المريض نائما لساعات كافية.
1: وغالبا مستمعينا ما تظهر الحالة عبر أعراض واضحة مثل الشخير المرتفع أو غير المنتظم، الشعور بالاختناق أو اللهث ليلا والاستيقاظ المتكرر، وأيضا النعاس المفرط أثناء النهار والصداع الصباحي وعدم الشعور بالراحة بعد النوم.
0: ويحدث هذا الاضطراب نتيجة تضييق مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، وتعد التشوهات أو المشكلات التشريحية في مجرى الهواء من أبرز العوامل المساهمة فيه، إلى جانب عامل مهم آخر هو السمنة.
1: فمستمعين السمنة في زيادة الدهون حول الرقبة واللسان والبطن تسهم في تضييق المجرى الهوائي وأيضا تقليل كفاءة التنفس أثناء النوم، كما قد تؤدي إلى انخفاض حجم الرئة وزيادة فرص الانسداد.
0: هنا طبعا مستمعينا أمل جديد حول الدراسة اللي في دراسة سريرية حديثة نشرتها مجلة جامع في طبعا سبتمبر الماضي، كان طبعا هي بارقة أمل لمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي خاصة أولئك الذين ترتبط حالتهم بالسمنة. يعني أبرار هنا ربطوا أيضا موضوع الانسداد هذا له علاقة أيضا بالسمنة.
1: نعم فعلا، يعني لما قالوا أن إذا صار دهون حول الرقبة واللسان فالسمنة يكون يعني لها دور أيضا، لكن في أمل لأن النتائج أيضا أظهرت عيد أن في أدوية مثل دواء تيرزيباد، عفوا ما عرفت أقرأ الدواء، فهذا الدواء دواء تيرزيباد خلاص بنرجع نفس اسم اللاعب أول، فهذا الدواء قادر على خفض مؤشر انقطاع النفس النومي، وهو المؤشر المستخدم لقياس شدة الحالة وعدد نوبات توقف التنفس أو انخفاضه أثناء النوم. وأيضا ما ننسى أنه ممكن الواحد يفحص يعمل فحوصات دورية عشان يتأكد هل هو يعاني من هذا الموضوع
0: صحيح
1: أو لا،
0: لأنه قال ذكرنا في الدراسة يعني في الخبر أنه في الساعة الواحدة يمكن ربما يكون يحدث الانسداد لخمس مرات في الساعة الواحدة.
1: يعني يمكن الواحد يكون نايم 8 ساعات كذي،
0: فحتى يقول لك لو أنت مكتفي أصلا النوم، يعني أنت تكون ممكن ساعات النوم كافية عندك، الساعة البيولوجية عندك أمورها تمام، لكن ممكن تحدث طبعا اللي هما أشخاص ربما احنا نقول نسأل الله السلامة للجميع بإذن الله تعالى. كما أظهرت البيانات مستمعين التي شملت مرضى خلال الفترة من يناير من عام 2021 إلى نوفمبر 2025 أن هذا طبعا المرض اللي هو تيرزا بتيد ساعد عدد أكبر بكثير من المرضى على الوصول إلى الشفاء التام بعد عام واحد. تراوحت النسبة بين 42 إلى 50% مقارنة بنحو 14% إلى 16% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.
1: وأيضا هناك خيارات علاجية أخرى لمدة طبعا لا تقل عن 3 أشهر اللي هو الجراحة. طبعا هذا يقولوا لك في حالات محدودة مثل استئصال الأنسجة الزائدة في الحلق أو البلعوم أو اللوزتين أو اللحمية، استئصال الترددات الراديوية لتقليل الأنسجة في الجزء الخلفي من الحلق، وأيضا لا سيما لدى المرضى الذين لا يستطيعون تحمل جهاز أو الأجهزة الفموية، وأيضا يمكن اللجوء إلى تصحيح وضع الفك عبر تحريكه إلى الأمام، وهو ما يزيد المساحة خلف اللسان والحلق الرخو ويقلل فرص الانسداد. أيضا في حالات أخرى ممكن يستخدم جهاز مزروع في الصدر لتحفيز العصب تحت اللسان، وهذا يساعد على إبقاء اللسان في موضع يسمح ببقاء مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم. وأيضا يستخدم هذا الخيار عادة عندما تفشل العلاجات غير الجراحية.
0: متى تكون مستمعين الكرام الجراحة هنا مطلوبة؟ ليس كل الحالات قابلة للعلاج بالأدوية أو بالأجهزة المساعدة وحدها، فبعض المرضى قد لا يستجيبون بصورة كافية للعلاج، ما يدفع الأطباء إلى التفكير في التدخل الجراحي، لكنه يظل عادة الخيار الأخير بعد استفاد طبعا بعد استنفاد الوسائل الأخرى وعدم فعاليتها.
1: نعم، إذن المرض يعني ليس حالة واحدة، وبالتالي لا يمكن التعامل معه بعلاج واحد يناسب الجميع. فالمريض الذي ترتبط حالته بالسمنة ممكن يستفيد من أدوية خفض الوزن، بينما يحتاج مريض آخر يعاني مشكلة تشريحية في مجرى الهواء إلى الجهاز CPAP أو تدخل جراحي، ولهذا تبدو الدقة في التشخيص وتحديد سبب الحالة ودرجة شدتها أساسا لاختيار العلاج الأنسب. في النهاية نتوقع أن الأفضل يعني ننصح نحن الفحص أمر ضروري.
0: بالضبط. إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا، حين يتوقف التنفس ليلا مرض شائع يرهق القلب ويعكر النوم. نسأل الله السلامة للجميع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: وفي موضوع حلقة اليوم أبرار، طبعا الكثير يقول لك اللي مر مثلا بتجارب اللي هي مسألة أكثر شيء إحنا نتكلم عنها الملابس أبرار. أيوة. طبعا الملابس هي الشغل الشاغل أو الهاجس اللي عند كثير منا. بالضبط. إحنا ناخذ حتى ملابس تبقى بعد هذه الملابس جيدة، يمكن إحنا ما أخذناها يمكن من نقول عدى عليها 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر سنة وهي بحالة جيدة، خلاص نركنها في الخزان أو في إحنا نسمي نقول الكبت يعني.
1: أيوة. على فكرة ترى يعني في ملابس وايد مثلا حتى ينصحون أنك أنت ما يصير تعطي مثلا ملابس غير جيدة تروح تتبرع فيهم. لكن أيضا في مبادرات سمعت عنهم اللي هو إعادة التدوير، بمعنى إذا لبسة مثلا فيها مثلا شيء يعني ناقص أو أي كان، هم يقدرون يرتبون هذا اللبسة ويرجعون مرة ثانية يعني يهدونها لأشخاص آخرين.
0: أكيد مستمعين الكرام، وهذا هو سؤال حلقة اليوم وموضوع حلقة اليوم، متى آخر مرة تبرعت بشيء ما تحتاجه بدل ما تخليه مخزن داخل البيت؟
1: البعض تتوقع ليش يتردد دائما وإنه يعني كذا يتبرع، ممكن يكون في أسباب. إن أول سبب اللي هو يقول أنا ممكن أحتاجه يوم من الأيام، وآخر شيء يكتشف إنه هو ما يحتاجه، وأحيانا يقول أنا ما أعرف وين أتبرع، يعني ما أوثق مثلا في أماكن أو شيء، بس ما يعرف الجهة المناسبة. وهنا ممكن يتواصل هو مع الجمعيات الخيرية المبادرات المحلية المعروفة، وأيضا الاستفسار عن أنواع الأغراض اللي يستقبلونها أو مواقع التسليم أو خدمات الاستلام إذا توفرت.
0: والبعض الآخر يقول أنا ما عندي وقت أرتب الأغراض. مستمعين، ما من الضروري أن نرتب البيت مثلا كله في يوم واحد، ممكن نبدأ بدرج مثلا بدرج واحد عفوا. أيوة. أو رف في الخزانة أو كيس ملابس، ثم بعد ذلك يعني تتكرر معنا هذه العملية كل أسبوع أو شهر. وأيضا البعض منهم الآخر يقول لك مثلا أنا أشعر بالحرج أو
1: يخاف أنه يحرج الآخرين اللي يعطيه الأغراض. وهذا نقدر نقول من الأسلوب الراقي،
0: بس في هناك أماكن مخصصة أصبحت أبرار.
1: أيوة يعني يحفظ كرامة المستفيد.
0: أيوة.
1: فالحمد لله رب العالمين الحين وايد أماكن وايد جهات تعمل أساليب كثيرة تحفظ كرامة المستفيد، سواء يعني هذا الشيء صار من خلال مستمعين جهة خيرية تتولى التوزيع أو بتقديم الغرض مباشرة إلى شخص يحتاج إليه بطريقة لطيفة، وأكيد من دون إحراج أو تذكير بالفضل.
0: ومتى نقع للتبرع هذا عادة؟ خلينا نخصص موعد دوري مثل بداية كل فصل أو عند تغيير الملابس الموسمية حتى ما تتراكم الأغراض مجددا. أما الأثاث والأجهزة الكبيرة يمكن تصويرها وإرسال الصور إلى الجهة المستقبلة قبل النقل. الأجهزة اللي يتم الأغراض اللي تستقبلها في جهات معينة تستقبل هذه الأغراض نصورها في البداية، نقول إحنا مثلا عندنا هذه الأغراض ونرسلها للجهة، فهم يمكن يحددوا معك موعد على أساس أنهم يجوا يأخذوا هذه الأغراض. وأيضا للتأكد أيضا من قبولها مستمعين وترتيب الاستلام، وقد تكون بعض القطع مناسبة للإصلاح أو لإعادة الاستخدام من خلال أشخاص أو مبادرات محلية. هناك مبادرات كثيرة اليوم إن شاء الله تعالى راح يشرفنا أحد الأخوة في شركة كسوة.
1: أيوة، وراح يعرفنا أيضا على أن في تقريبا 17 جامعة وكلية مشاركين معهم. جميل. فحلو أن هم يسوون مثل تشجيع، مثل مسابقات طبعا لتعزيز ثقافة التبرع. نحن أكيد عندنا ثقافة التبرع، لكن يعني عندنا هذه الرغبة الكبيرة أن نزيد من ثقافة التبرع ويكون عادة سائدة مع الجميع
0: بإذن الله تعالى. هذه مثل ما قلت هي دائما، وأيضا يعتبر من الأعمال التطوعية ترى مثل هذه الشركات وهذه المبادرات.
1: يعني حتى البعض يقول لك أنا ممكن أتصدق عادي، يعني يفكرون تصدق بس بالفلوس، لكن ترى عادي جدا تتصدق بأشياء جديدة لكن أنت ما تحتاج لهم، أشياء مستعملة لكن نظيفة، هذا بحد ذاته صدقة.
0: صحيح،
1: عرفت؟ أيوة.
0: إذن مستمعين هذا موضوعنا، إحنا أكيد في انتظار تواصلكم معنا على أرقام التواصل على 24994، ولي رسائلكم على 94777975. سمعتي بلقيس يا حرش
1: اللي بتعاون هي ووالدها
0: مع والدها الفنان،
1: أغنية وايد حلوة
0: أحمد فتحي. نسمع هالأغنية.

0: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج،
2: ونذكرهم أيضا موضوع الحلقة.
1: موضوع الحلقة إيش يقول موضوع الحلقة يا برار؟
2: متى آخر مرة تبرعت؟ وهل أنت من النوع اللي تكدس كذا أغراضك؟ وخلونا بشكل عام كذا ندردش على موضوع التبرع، فائدة التبرع، وجهة نظرك شو يعني لك التبرعات.
1: وممكن يقول البعض أبرار في المسألة هذه أيضا، خلينا ننظر أيضا اللي حوالينا، يعني الأقربون
2: أولى بالمعروف.
1: نسمع الاتصال على 24990000. السلام عليكم تو الناس، مرحبا.
3: يا اهلا بيك، مساء الخير.
1: مساء النور استاذ محمود.
3: اهلا بيك. ازاي صحتك يا سيدي؟
1: الحمد لله يا غالي، طمنا عنك وطمنا عن الاسره الكريمه.
3: والله بخير الحمد لله. اولا احب اشكركم بجد على المواضيع الجميله اللي انتم بتفتحوها معانا، اللي بتفكرونا بيها، فكرونا بالخير والكلام الجميل.
2: الله يسعدكم.
3: الحاجة التانية، أنا بجد عايز أشكركم جميعا. بحس إن دايما الابتسامة في صوتكم. أنا دايما بشتغل في مجال الهوسبيتاليتي، ودايما بنعمل تدريب للموظفين إزاي تتكلم في التليفون بابتسامة. فأنا دايما بحس بيكم والله إن أنتوا بتكلموا بعض التيم جميل. فربنا يكرمكم دايما ويكون مواضيعكم كلها حلوة كده.
1: الله يسعدك أستاذ محمود.
3: ربنا يخليك. أحب أرجع للموضوع بقى. بص يا سيدي الفاضل، انا اتحمست جدا وقررت اكلمكم، لان انا واحنا اطفال كانت امي الله يرحمها تقول لنا
1: أمين.
3: الملابس اللي ما بتلبسهاش في الدولاب بتدعي عليك.
1: فدايما
3: انت قلت كلمه الاقربون اولى. دايما في كل اغلب العائلات فيه مش ضروري يكون قرابه قريبه او بعيده او الى اخره. ودلوقتي يعني في حاجات عندنا كتير ما بنستعملهاش وبتبقى حاجات جميلة، فدي بتبقى الأقربون أولى. تاني حاجة بقى، هنا ما شاء الله في سلطنة عمان الجهات الجمعيات الخيرية والكلام ده الحقيقة على أعلى مستوى. لما بتدي، احنا بنشوف يمكن في مجال الفنادق احنا بنتعامل معاهم، بنشوف لما بيدوا الحاجات دي حاجات خيرية للمحتاجين، والله بيبقى كأنها جديدة جاية من المحل، معمولة في اللوندري ومعمولة دراي كلين ومعمولة في كيس في على أعلى مستوى. فأنا بجد بحييكم، ودي يعني حاجة من المشاركة الاجتماعية. أي حد أكيد. بجد ما بيحتاجش حاجة جديدة مش جديدة يعني ما بيستعملهاش، فيديها لحد تاني يستعملها أحسن.
2: طبعا صحيح أكيد. وأيضا أستاذ محمود، هذا بعد كذا نحن ما نساعد الناس وبس، نساعد البيئة كذلك. يعني نحن هنا نحافظ على البيئة، لأن مثل ما عارفين نحن أن كثرة الملابس وتكون مكدسة في الخزائن ممكن أيضا يأثر على البيئة. فجميل أن نحن نخفف من استهلاك هذه الموارد، ونخفف أيضا ونساعد على حل آثار البيئية.
3: دي حاجة تانية مهمة جدا. وعلى فكرة برضو معلش اسمحي لي ان انا انقل على مجال الضيافة والهوسبيتاليتي، دي حاجة يمكن وزارة السياحة هنا بتشد عليها بصورة قوية جدا، وفي انسبكشن تفتيشات بصفة دورية على البيئة واحترام البيئة والسستينابيليتي. فدي حاجة حضرتك اثرتيها برضو، حاجة من ضمن يعني مش بس خير ومش بس، لا دي محافظة على البيئة كمان. فالحقيقة يعني حاجة خير من جميع الجهات.
2: بالضبط صحيح، عليك نور، وإن شاء الله الله يقدرنا دايما بفعل الخير. يا رب.
3: اللهم
1: آمين.
3: عليك نور دي.
1: الله يحفظك أستاذ محمود. بس أحيانا أستاذ محمود كذا قبل نختم المكالمة معك، ليش البعض يتردد أحيانا في التبرع يعني؟
2: صحيح.
3: والله بص، هو الـ الـ الـ الـ ليه أنا حبيت البرنامج؟ لأن البرنامج ده بيفكرني. أنا واحد من الناس، أنا افتكرت دلوقتي في حاجات، فيمكن الناس مش بتتردد، يمكن الناس بتنسى، المشغولات كتير والواحد عنده الدنيا بقت يعني سريعة والواحد ما عندوش وقت يفكر. فالواحد هو بيسمع برنامج زي ده والله جزاك الله خير بجد بتفكرونا بالحاجات دي. هو مش مش مش نسيان, هو بس محتاجين تذكرة. فربنا صحيح. ربنا يكرمكم وتفتحوا المواضيع الحلوة دي على طول وتفكرونا بالخير والكلام الجميل ده.
1: الله يسعدك ويبارك فيك أستاذ محمود,
2: وشهادة نعتز فيها أستاذ محمود.
3: ربنا يخليك يا رب. وتاني مرة بحبكم بجد لأن الابتسامة في صوتكم دي حاجة مهمة جدا في أي مذيع في الإذاعة, بحس دايما أن أنتم مبتسمين.
1: الله يسعدك
3: يعني خليكم على كده وربنا يكرمكم دايما.
1: الله يسعدك أستاذ محمود, وإحنا سعيدين بسمع صوتك أكيد, وإن شاء الله تعالى كذا نسمع مرة صوتك بشكل يوم بإذن الله تعالى فترات البرنامج.
3: يا رب ربنا يخليك, ربنا يخليك رب.
1: الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا
3: شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, الله. شكرا مع السلامة.
1: مع السلامة. إذن هو يقول إنه أحيانا لما الواحد يتردد ممكن يكون انشغالات
2: انشغال. وأحيانا مثل ما ذكرنا نحن أيوة. نقول يمكن نحتاج له, يمكن بي يوم نحتاج له, عرفت مثلا هذا الشيء ممكن, لكن في النهاية بيكتشف إنه هو ياس يكدس وايد أغراض. عموما مستمعين احنا اكيد مكملين موضوع حلقتنا لليوم. قبل لا نطلع للفاصل نذكركم موضوع حلقتنا لليوم عن التبرع بشكل عام, فشاركونا رايكم عن التبرع.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: الحرية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج تو الناس. احنا في ساعتنا الثانيه من البرنامج، وهذه اكيد تحيه مسائي للي يتابعونا على منصات الشبيب المريع على اليوتيوب وعلى منصه اكس وفي مواقع ايضا التواصل الاجتماعي. ونمسي بالخير لاصحاب المشاوير المسائيه اللي مثبتين على الموجه 97.5 في مسقط والبطنه، وهناك في صلالة على 98.5. مستمعين الكرام، فقرتنا التالية طبعا بما أنه ذكرنا موضوع اليوم، خلينا نقول بصيغة مختلفة السؤال حلقة اليوم وموضوع حلقة اليوم: إيش رأيكم في التبرع أو نقول التخلص من الملابس اللي هي نحس أن احنا زايدة معانا ومفروض إيش نسوي بعد يعني مع هذه الملابس، أو إيش هي الخطوات اللي ممكن نتبعها؟ هل نتواصل مثلا مع فرق تطوعية؟ هل نتواصل مع جمعيات عشان احنا ممكن كيفية أو آلية وصول هذه الأغراض سواء كانت ملابس أو أثاث أو أي شيء متعلق بالماديات؟ مستمعين الكرام، كيف احنا نوصله لهذه الجهات؟ معنا في المقابل المستمعين الكرام في استوديو إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس الأخ وليد دبلوشي من شركة كسوة لإعادة تدوير الملابس. مسي عليك بالخير أخي وليد، مساء الخير.
1: مساء النور، كيف الحال؟
0: الحمد لله احنا بخير، طمنا عنك.
1: الحمد لله نشكر الله.
0: كيف الشباب في شركة كسوة؟
1: مرة أمورهم طيبة ومتحمسين دائما في هذا العمل يعني.
0: الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. إذن خلينا بس كذا نقول مباشرة نبدأ وليد معاكم طبعا في موضوع السؤال أو موضوع حلقة اليوم. إحنا نتكلم عن الناس اللي محتارة أحيانا، عندها ملابس، عندها أغراض، عندها مستلزمات، عندها أثاث، بس ما عارفة كيف توصل هذه الأغراض إلى مثلا الجهات، مع أنه فيه طبعا اليوم أصبحت هناك حتى صناديق مخصصة لتجميع نعم. مثلا الملابس وغيرها. أحيانا في بعض الأغراض اللي هي نقول الأغراض الثقيلة، الأغراض ذات الحجم مثلا الكبير وكذا، كيف يتم مثلا التعامل معها؟
1: غالبا هو الملابس أو تكون الأثاث، ممكن أنه في مؤسسات وخيرية وجمعيات تجي لين باب البيت تأخذ نعم. الملابس، بس ممكن أنه في ناس تتأخر في التبرع أو تتردد في التبرع
0: نعم.
1: بسبب ممكن انشغالها بالأعمال اليومية. بس في النهاية احنا كلنا عارفين كل ما عملنا شيء خيري أو ساعدنا أو أن تبرعنا بشيء بنحس بسعادة داخلية. بس هو الموضوع وين يكون؟ أن الأشخاص يتواصلوا ويكون في عندهم التزامات، فهذا الشيء اللي يعرق لهم. أما بخصوص الأدوات الثقيلة اللي هي الأثاث، غالبا احنا نستلم الملابس غالبا نعم. ايوه
0: تستلموا الملابس
1: نعم.
0: زين، كلمنا عن شركة كسوة وليد.
1: شركة كسوة هي شركة إعادة تدوير الملابس، وايضا احنا لنا مبادرات خيرية مع مؤسسات التعليم العالي والمدارس وايضا الشركات. دائما احنا نشتغل في مبادرات وحملات مع الشركات في الجانب السي اس ار اللي هي الخدمة المجتمعية، فهذه من معايير الشركات. فنعمل مبادرة، نعمل توعية، نثقف الناس ونذكرهم بأهمية التبرع وإعادة تدوير الملابس.
0: جميل. تقريبا كم عدد أعضاء الفريق والشركة؟
1: احنا حوالي 20 شخص في معانا اللي هم الكباتن المناديب، ما شاء الله عليهم يعني، وجه لهم تحية.
0: نعم.
1: يشتغلوا في الوضع الحين اللي هو الحرارة
0: الله يعطيهم العافية،
1: الله يعافيهم. وأيضا عندنا في قسم التسويق موظفين، وفي الإدارة الأستاذة هناء الهاشمي أوجه لها التحية،
0: نوجه لك التحية أكيد
1: نعم. ففي عندنا في كل قسم يعني موظفين، غالبا اللي هم في العلاقات العامة هم اللي يكونوا مع المجتمع غالبا
0: ويردوا على استفسارات الآخرين وغيره.
1: نعم نعم.
0: أخي وليد، في مسابقة أطلقتوها اسمها كسوة شتاء، كيف جت هذه الفكرة؟
1: في البداية هذه النسخة الثانية من مسابقة كسوة شتاء. الفكرة جات، احنا في النهاية مؤسسة نحاول ان نتقرب من المجتمع
0: أكيد.
1: بحيث ان نوصل الملابس للأشخاص المستفيدين في المجتمع. فجات الفكرة بان نحن نجمع الملابس انزين، ونفس الوقت ان يكون في عمل تطوعي. فجات الفكرة بهذه الطريقة، ان كيف ممكن ندمج هذا الشيئين بحيث انه يكون ما بس انه يجي يشتغلوا في هذا الشيء، يكون في حماس، يكون في منافسه. فلهذا السبب اطلقنا مسابقه كسوه شتاء النسخه الثانيه للمره الثانيه باذن الله.
0: من المشاركين تقريبا
1: هم حوالي،
0: في مشاركات كثيره صارت معاكم؟
1: نعم في مشاركات، في مشاركات كانوا ينتظروا من 4 شهور يعني الماضي يتواصلوا معانا انه متى تبدو، لان المسابقه فيها منافسه حلوه بين الكليات والجامعات. ففي حوالي 18 17 كلية وجامعة مشاركين معنا بإذن الله في هذا الرحلة
0: بإذن الله تعالى. تقريبا أكثر من 22 كلية وجامعة. أخي وليد، كيف كان تفاعل الطلبة مع هذه المبادرة؟
1: أنا أكلمك عن السنة الماضية،
0: النسخة الأولى.
1: في البداية لما أطلقنا المسابقة، تعرف لما تطلق شيء جديد الإقبال عليه تخاف إن هل بيكون فيه
0: صحيح
1: ولا لا.
0: صح.
1: بس للعلم يعني نقطة للمستمعين ولكل شخص، شيء أنا أدركته وأنا في هذا المجال في عمان، من كل في كل الولايات والمحافظات، دائما دائما المشاركات التطوعية والأعمال والمبادرات سبحان الله ما عرفها فترة فينا ولا وش، بس الكل يتحمس والكل يبادر، يعني كل واحد يريد أنه هو يكون في المقدمة بأنه يعمل خير ولو كان بسيط. فكان الإقبال جدا جدا ممتاز من قبل الطلاب وشاركوا معنا.
0: يعني أصبحت هناك أخي وليد ثقافة في إعادة مثلا تدوير الملابس.
1: نعم.
0: بما أنه في نسخة، هذه النسخة الثانية، مصير الملابس اللي تم جمعها خلال المسابقة وكيف يتم استفادة منها مع الفئات المستحقة؟
1: زين، هو المسابقة جات في حملة اللي هي نحن نطلقها سنويا، حملة كسوة شتاء. فحملة كسوة شتاء احنا بعد الحملة نعمل السوق الخيري اللي هو بتتم توزيع الملابس اللي احنا جمعناها.
0: جميل.
1: فعشان ان نحن نوصل الملابس بجودة عالية وبمعايير جيدة للأسر المتعففة في المجتمع، فهذا المسابقة لما نحن نستلم الملابس، لنفترض الكليات والجامعات في كل أسبوع يكون مثلا عندهم مخزن ولا شيء، هم يجمعوا الملابس هذه، ما بس الكليات والجامعات، أيضا في المجتمع. لنفترض في طلبات، في أشخاص يرفعوا الطلب على أساس أن نأخذ الملابس من عندهم، فنجمع هذه الملابس نفرزها إلى 3 أقسام.
0: نعم.
1: الملابس الجديدة اللي هي غالبا في أشخاص يتبرعوا بملابس جديدة، يعني حرفيا يشتروا ملابس جديدة عشان يتبرعوا فيها.
0: جميل. بحيث إنه هم يأخذوها أساسا من أجل التبرع، يعني ما من أجل.
1: نعم.
0: مثل الاستخدام بعد ذلك التبرع.
1: نعم. للعلم يعني في نقطة يعني حاب أقولها، في كلية من الكليات في هذا الأسبوع اشتروا ملابس على أساس أنها توصل للأسر المتعففة.
0: جميل.
1: فطلاب كانوا وبطريقة ما جمعوا هذا الشيء واشتروا ملابس جديدة وتبرعوا فيها.
0: جميل.
1: فدائما نلاحظ
0: هذا. أي كلية؟
1: كلية
0: زين على الهواء. هذا من المنافسة الشريفة يعني.
1: نعم. كلية عمان للتكنولوجيا.
0: كلية عمان للتكنولوجيا.
1: نعم.
0: نوجه لهم كل التحية،
1: يعطيهم العافية. فعن الف... ال...

0: فيها غالبا كان عندنا اللي هو ثقافة ان اعطي اخوي الصغير. حتى الحين يعني شفنا في صحيح. في اشخاص ان الملابس تتنقل بين الاخوان، حتى ممكن انهم هذيلا يجمعوا هذا الملابس اللي ما تنلبس بشكل يومي او ما تستخدم يتبرعوا فيها.
1: جميل.
0: وعندك الجزء الثالث اللي هو نعمل فيه اعادة تدوير اللي هو الملابس التالفة. غالبا هذا الشيء دائما دائما انا اقوله في كل بيت عماني في المطبخ تحصل فيه لبسه قديمه.
1: صحيح.
0: ايوه هذا الشيء موجود. فهذا
1: عندكم في شركه اعاده تدوير وكذا؟
0: نعم عندنا اعاده تدوير الملابس
1: في اجهزه خاصه.
0: نعم في اجهزه خاصه بس احنا المصنع موحد للدول الخليج، نحن ما موجودين بس في عمان.
1: أيوة.
0: احنا موجودين في كل دول الخليج، فعندنا في دوله معينه في الخليج فيها المصنع يتم فيها اعاده تدوير، ونصنع جميل. نصنع من هذا الملابس المعاد تدويرها ممكن بعض الاثاث او سجادات، ففي بهذا الطريقه. لكن احنا كيف بنسوي؟ ممكن ان الملابس اللي هي تكون صالحه للاستخدام هي اللي اكثر احنا نركز فيها، ان احنا متعاونين ومتعاقدين مع جمعيات ولجان زكاه كثيره، فنعمل معاهم اللي هو السوق الخيري ونوزع فيها الملابس.
1: جميل. برايكم وليد كيف تسهم هذه المبادرات في تعزيز المسؤوليه المجتمعيه لدى الشباب؟
0: المسؤولية المجتمعية غالبا يعني لكل حد، ما بس لفئة الشباب، للصغار في المدارس وللكبار حتى.
1: بالفعل.
0: بس كيف نحن نعزز
1: مختلف فئات المجتمع؟
0: أكيد أكيد. بس كيف نحن نعزز هذا الشيء؟ عن طريق المنافسة، وعن طريق أن هم يعرفوا السبب للمنافسة. يعني أنا ممكن أنت لما نحن نوعي ونخبر الناس بالفكرة وكيف أنك أنت بتفيد المجتمع، وش صحيح. اللي أنت بتستفيده. أنا دائما يعني أؤمن بهذا الفكرة، أنت لما تساعد في عمل تطوعي، متعب العمل التطوعي أحيانا يكون في الشمس، أحيانا تعرف تنظيف الشواطئ، فكل هذا يندرج تحت العمل التطوعي، لكن يعزز لهم كثير مهارات التواصل، مهارات العلاقات، النتوركينج، يكون عندهم شبكة تواصل جيدة. فحلو الشباب اللي في الكليات والجامعات بينهم يمتلكوا هذا الصفات.
1: جميل. أخيرا أخي وليد، كيف ممكن يقدر الطلبة وأفراد المجتمع أو يقدروا يشاركوا في هذه المبادرة، وأيضا من أجل حتى للدعم من أجل النشر؟
0: أيوة. احنا موجودين في الانستغرام، وغالبا ممكن تشوف إعلانات في الانستغرام، فالأشخاص اللي حابين أنهم يتبرعوا بالملابس أو أنهم حتى ممكن يرفعوا الطلب على إعادة تدوير. في نقطة حاب أذكرها، أن نحن نستلم الملابس لإعادة تدوير، بحيث أن أنت ترفع الطلب وتستفيد من الوزن اللي تبرعت منه.
1: جميل.
0: أوكي؟
1: نعم.
0: ففي مثلا الملابس اللي هي مثلا أشخاص تبرعوا 20 30 40 50 كيلو يستفيدوا بمبلغ رمزي. لكن هذا الشيء له فكرة، له باب، أنه في عندك مدارس مثلا حضانات أو مثلا مدارس قرآن، غالبا تكون عندهم هذا الفكرة أنهم هم يتبرعوا ويجمعوا الملابس. تعرفوا شو يسوي فيها؟ المبلغ اللي يستلموه يعملوا مبادرات داخل المدرسة، بحيث العمل جميل. الخيري يستمر.
1: يستمر.
0: وفي نقطة ما يقطع. أيوه في نقطة جميلة، اسمح لي أقاطعك. أذكرها. في مدرسة في ولاية منح من سنوات، قبل سنتين يمكن.
1: أي مدرسة؟
0: والله سبحان الله ما قصد أذكر المدرسة الحين. جمعت حوالي 3 طن من الملابس
1: ما شاء الله
0: في فترة جدا قصيرة، بحيث أنهم كانوا يريدوا يستفيدوا من المبلغ، وحتى الملابس اللي تبرعوا فيها يريدوا يفيدوا فيها الأسر. فالمبلغ كله هذا تم تبرع لأشخاص ثانيين، واستفاد فيها يعني جانبين من المجتمع، وأيضا إشراك الطلاب فيها،
1: نشر ثقافة والوعي أيضا عند الطلاب. بالفعل. إذن أخي وليد البلوشي من شركة كسوة لإعادة تدوير الملابس، شكرا جزيلا لك.
0: العقل.
1: شكرا لهذا الإيضاح. شكرا. إن شاء الله أتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى.
0: آمين.
1: لفريق وشركة كسوة، وأيضا كثرة المبادرات إن شاء الله تعالى، والدخول أكيد. أيضا المشاركة في مثل هذه المنافسات الخيرية والتطوعية.
0: أكيد أكيد. وأنا سعيد جدا اليوم موجود هنا وأشوفك أستاذي، يعني فرصة سعيدة.
1: الله يسعدك.
0: وعن طريق هذا المنبر ننشر هذا الوعي والاستدامة، ويعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك إذن أخي وليد. إذن

مستمعي الكرام، نذكركم مسابقة كسوة الشتاء هي مبادرة شبابية تجمع بين طبعا جميع أو جمع الملابس عفوا وإعادة تدويرها بمشاركة أكثر من 22 كلية وجامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. الهدف من هذه مستمعينا هذه المبادرة هو التعريب بالمسابقة، فكرتها ودور الطلبة أكيد المشاركين فيها، وتسليط الضوء على الجانب المجتمعي والبيئي للمبادرة، مثل طبعا ما ذكرنا الأخ وليد البلوشي. راح نطلع لفاصل مستمعينا، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.

0: مستمعينا الأحباء، في هذا التوقيت نبدأ كذا مع دوري أبطال أوروبا، حيث كانت ليلة أمس شهدناها كذا مليئة بالإثارة والمفاجآت. برشلونة، طبعا نهني البرشلونيين، برشلونة يحقق فوزا كبيرا على غلطة سراي بأربعة أهداف مقابل هدف، وأتلتيكو مدريد يتفوق على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. أما إنتر ميلان فتلقى خسارة مثيرة أمام كلوب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في حين انتهت مواجهة بايرن ميونخ وفايكينج بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
1: الشوط الأول من هذا اللقاء ينطلق بألوانه الحمراء، البافاري يلعب على اليسار بينما نادي فايكينج بألوانه الاعتيادية على مسار الكرة داخل أرضية الملعب، وأن يؤثر كذلك على أداء الفريق داخل أرضية الميدان. بايرن الفريق القادم من تعادل.
2: رودري عن طريق بيدري، بيدري خارج كرة طولية، الهدف الأول اقترب، 1-0 مش ممكن، يصد الحارس وهو أوفسايد. تسلل على هجمة الكتالونية الأولى، هذا معدلهم، يسخنوا مع دقيقة الأولى، في دقيقة 5 يهدوا، في دقيقة 7 يشوتوا، في دقيقة 8 يفوتوا، في دقيقة 10 يعنقوا بعضهم، في ربع ساعة يسجلوا الثاني. 60% الاستحواذ برشلوني، لو فاول وصل جوردون، جوردون خطيرة ويشوت الكرة والحارس يتعادل.
3: مستمعينا، وهناك أيضا من المفاجآت التي حدثت في دوري أبطال أوروبا، بعدما طبعا ذكرت أبرار في النتيجة التي انتهت بها بايرن ميونخ وفايكينج بالتعادل 3 أهداف لكل فريق. وما ننسى أيضا على الصعيد الآسيوي مستمعي الكرام، النصر السعودي تجاوز نيفيتشي فرغانا ب3 أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو، فيما خسر السيب العماني أمام الحسين الأردني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا.
2: والفرصة الأقرب لهذا الشباك من قبل الفرقة الكتالونية.
0: أما مستمعين عن مواجهات اليوم، في الجماهير على موعد مع المباريات المرتقبة، وأبرز هذه المباريات أكيد مباراة ريال مدريد وروما، وأيضا مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وكذلك مواجهة ليفربول ولاسك. فإذا نتمنى أكيد التوفيق، ونتوقع الأغلب يشجع يعني مترقب مباراة ريال مدريد وروما أكثر شيء.
3: أكيد أنت
0: أتوقع.
3: أيوة. قلت نتمنى توفيق بس ما كملت لمن؟
0: طبعا لي ريال مدريد. أتمنى توفيق لريال مدريد أكيد والمدريديين.
3: إذن مستمعي الكرام، مهارد لك لنادي السيب العماني، خسارته أمس أمام الحسين الأردني ب3 أهداف نظيفة، وأيضا اليوم يلعب نادي النهضة العماني مع نادي الفيصل الأردني. نعم،
0: كل التوفيق أكيد لنادي النهضة.
3: أكيد. إذن مستمعي الكرام، أي نتيجة من نتائج الأمس كانت مفاجأة بالنسبة لكم، وهل تتوقعوا أن نشهد مفاجآت جديدة في مباراة الليلة؟ شاركونا أراكم عبر رسائل البرنامج على 94777975، أو من خلال الاتصال على 24990000.
0: أنا أتوقع عيد أن أيضا هذه الليلة بعد بتكون يعني كذا مليئة بالإثارة، وليلة مليئة بالحماس، وأتوقع راح نشهد مفاجآت جديدة في مباريات الليلة. فأكيد مثل ما ذكر عيد، في انتظار آرائكم وشاركاتكم على رقم الاتصال أكيد على 24924000، أو على 94777975.
3: أتابع مباراة اليوم ريال وروما؟
0: بشوف أنا من جوجل، ما في برضه تابع المباراة، لكن بشوف النتيجة، وبعد يعني بشوف الملخص، عرفت؟ لكن أتمنى يعني أنا أشجع ريال مدريد، لو أني ما أشوف المباراة لكن أشجعهم، وإن شاء الله يفوزون
3: إن شاء الله. إحنا مستمتعين في الأخير، في الأول والأخير يعني
0: طبعا
3: نحاول نكون مستمتعين بالمباراة إن شاء الله، مثل مباراة برشلونة وأكيد غلطة سراي.
0: شفت هالمباراة أمس، مباراة برشلونة
3: استعرض أهداف الهلال والسد القطري.
4: عن طريق واتكنز ويا لها من بداية ويا لها من ضربة أولى في لقطة هنا يتقدم من خلالها الزعيم الهلالي. يتقدم الهلال 1-0 عن طريق مهاجمة أولي واتكنز الذي يضع الهلال في المقدمة. ضربة هنا في اللقطة الماضية. لاحظ الكرة من جانب من؟ سلطان مندش وبعد ذلك سافيتش ثم سلطان. وصل الطريق إلى أولي واتكنز الذي واصل الكرة ركل الكرة في اللقطة الماضية وهو ساقطا على الأرض. يا سلام على الكرة وعلى هدف المباراة الأول الذي يسجل لمصلحة نادي الهلال بهذه الطريقة الرائعة. 1-0 لمصلحة الهلال على حساب السد. بدأت هذه
3: إذن مستمعي الكرام على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس. مرحبا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الأستاذ عيد.
3: حياك الله. مساء النور. كيف الحال؟
5: الحمد لله نشكر الله. وانتم أخباركم؟ كيف صحتكم؟ مساكم
3: بخير. احنا بخير وعافية بس فاقدين هذا الصوت.
5: الله يسعدك. الله يسعدك أستاذ العزيز وتحية لك ولطاقم البرنامج والمذيعين دائما كذا لهم إصلالة مميزة كذا بأصواتهم بإفراداتهم.
3: الله يبارك فيك. بعدنا ما تعرفنا عليك.
0: أنا أتوقع خلني أتوقع وسام أو أبو أحمد.
3: لا ولا واحد منهم. ولا واحد منهم إسحاق.
5: لا والله بعد شوي يمكن قد يكون
0: نديم يعني. البلوشي
3: ما نديم. لا نصير.
5: الله يسعدك. الله الله دائما لما يستذكرك شخص ولو باسمه يعني أكيد يكون له مكانة جميلة.
3: نصير الريامي صح؟
5: نصير الريامي معك.
3: الله يسعدك نصير.
5: حياكم الله وبياكم.
3: من وين تكلمنا نصير؟
5: حاليا أكلمكم من صحار.
3: من صحار؟
5: من صحار.
3: كيف الأجواء هناك؟
5: أجواء جميلة أكيد وخاصة يعني هذه الأيام يعني خلينا نقول على بداية الشتاء.
0: نعم.
5: وفرصة ما قبل الشتاء اللي هو فعلا صح بين قوسين اللي كسر عظام الشياب مثل ما يقول يعني.
3: بس الأجواء لطيفة يعني. الأجواء لطيف هذه الأيام صحيح هناك نصير؟
5: أكيد أكيد
3: الحمد لله.
5: يعني نلاحظ الأيام من الشباب بدأوا كذا يطلعوا كشتات تجمعات يعني خلنا نقول قريب من الشواطئ لأن هالأيام أكيد أيام جميلة.
3: في موضوع حلقة اليوم نصير متابع؟
5: للأسف يعني بس يدوب يعني قبل شوية بس
3: ثقافة التبرع اللي هي طبعا خصوصا الأشياء حاجاتنا يعني احتياجاتنا من ملابس من أثاث من أغراض وكذا اللي احنا نقول الحمد لله رب العالمين في جهات كثيرة تستقبل هذه الحاجات
0: بالزبط. أو
3: الحاجيات. فإيش رأيك في هذه الثقافة نصير؟
5: أتفق معكم كثير العزيز وخاصة أكيد مسألة الثقافة خلنا نقول للشعب بين قوسين قد تكون زائدة عن الاحتياج اليومي وخاصة تلاحظ أن في البعض وليس الكثير الناس بتغير أساسها بشكل شبه سنوي خاصة هي نوع من التجديد يعني إضافة للحياة أو التغييرات داخل البيت وإضافة لمسات جميلة.
3: نعم.
5: مواكبة التطور. التبرع أكيد أكيد يعني في جانب إيجابي كثير وخاصة
0: أكيد
5: في أشخاص قد تكون يعني بحاجة وقد تكون في أشخاص غير بحاجة وخاصة لما تكون التبرع عن نوع من الإيثار يعني تحصل من البعض الآخر فعلا أن يتبرع بالشيء قد يكون فعلا محتاج اللي هو أكثر من جاره.
3: صحيح.
0: نعم فعلا.
5: بالضبط هي قد تكون أنواع التبرع ممكن خاصة نلاحظ في هذه الأيام التبرع سواء كان نقدي مالي وفي الآونة الأخيرة يعني قدام الأخير إذا صح ممكن تتبرع حتى بالأعضاء يعني يمكن هذا راح يكون إلى موضوع آخر لكن بشكل عام التبرع أكيد يكسب الناس محبة وخير وديمومة وبين قوسين قد تكون فيها استقلالية الشخص يعني.
0: نعم
3: صحيح.
0: طيب برأيك أخويا نصير ليش الواحد أحيانا يتردد في التبرع؟ نلقى ناس ودهم يتبرعون بس يترددون هل هو خوف أو يقول يمكن أحتاج حق هذا الشيء أو لا يحتاج للحاجة اللي بيتبرع لها.
5: أتفق معك أستاذي، قد يكون الناس مروا بتجارب معينة، وخاصة في مثل يقول لك والله اللي يدخل الغول يخاف من الحبل. يعني وخاصة مسألة التبرع عن طريق خلينا يعني بنوع من التفصيل، التبرع الإلكتروني بتلاحظ خاصة من هذه الأيام بيك مسجات تبرع وإلى آخره، ومسجات ما يعني تخليك من الشخص فعلا يتشجع أنه يشارك في بياناته الشخصية.
3: أكيد
5: بحسن نية، لكن بالنهاية لما يكون التبرع مقنن أو غير مقيد مثل لجهة غير معروفة هذا فيه جوانب ثانية. لكن مسألة التبرع بشكل عام دائما يكون قربان لله سبحانه وتعالى مهما كانت، يعني خاصة أن تكون النية نية الإنسان أنه صافية نقية تقية وترقى أنه فعلا أنه يحس أن هذه ولو كانت مساعدة جزئية بسيطة، سواء كان فك كربة أو خلنا نقول يمكن في أشخاص يمكن بحاجة أن سفر للعلاج أو لصيانة البيت أو مأدبة، أو خاصة بلاحظة بين قوسين صح القول يعني مسألة التبرع في شهر رمضان، ونحن مقبلين
0: بالضبط.
5: إن شاء الله ونقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما شهر رمضان
3: اللهم آمين. آمين آمين.
5: مسألة التبرع دائما تكون نسبة خلنا نقول كثيرة وعالية جدا، يعني ما لها ما ممكن تقاس في أو مقارنة في غير الأشهر المباركة، يعني الناس تتلمس الأجر والثواب والتقرب لله سبحانه وتعالى.
0: نعم أكيد، شكرا لك مشاركتك أخوي نصير.
5: الله يسعدكم يا رب، أتمنى لكم مساء سعيد وأمسية سعيدة،
0: وطالة
5: دائما متميزة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
0: تسلم تسلم الله يسعدك.
3: الله يسعدك نصير، شكرا جزيلا.
5: شكرا، مع السلامة،
3: في أمان الله. في أمان.
0: إذن فعلا الواحد مفروض أنه ما يتردد في التبرع، لكن يتأكد أكيد من الجهة اللي بيتبرع لها. مستمعين أكيد نحن مواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: محبي نانسي عجرم، ما أدري إذا عرفت الخبر أو لا، لكن سؤال هنا الناس يتسألون والجماهير تتسأل، هل تعرض حساب نانسي عجرم للاختراق؟ لأن صور الحلويات تشعل التساؤلات. مستمعين، إثارة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حالة من الجدل والترقب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورا غير معتادة عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، بدأت بعبارة غيرنا المصلحة، وتبعتها صور لحلويات عربية تقليدية، ما دفع متابعيها إلى التساؤل عن مغزى هذه المنشورات، وما إذا كانت جزءا من حملة ترويجية لأغنيتها الجديدة، أم أن حسابها تعرض فعلا للاختراق.
1: وكشفت نانسي مستمعين لاحقا عن ارتباط عبارة غيرنا المصلحة بغنيتها الجديدة، لتتحول المنشورات التي أثارت التساؤلات إلى حملة تشويقية للعمل الذي لم تعلن الفنانة موعد طرحه أو تفاصيله الفنية حتى الآن. فاختارت نانسي عجرم مستمعينا الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال صور لحلويات عربية شهيرة، من بينها العوميات والمشبك والمعكرون، وأرفقت كل صورة بوسم يحمل اسم الحلوى مضافا إليه عبارة الست عبر وسوم عويمات الست، طبعا هاشتاج عويمات الست، وهاشتاج أيضا مشبك الست، ومعكرون وهاشتاج معكرون الست.
0: وجاءت هذه المنشورات مستمعين بعد ظهور عبارة غيرنا المصلحة من دون توضيح مباشر لفكرة الحملة في بدايتها، وهو ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول طبيعة المحتوى المنشور، وما إذا كان يمهد لإعلان فني جديد أم يحمل دلالة أخرى.
1: ومع ارتباط العبارة بالأغنية مستمعينا الجديدة، اتضحت طبيعة الإعلان التشويقي، بينما بقيت تفاصيل العمل وموعد إصداره غير معلنة. وتأتي الأغنية الجديدة بعد طرح نانسي عجرم أغنية شهدي يا ديني، ومشاركتها طبعا بأغنية بحن ضمن الحملة الدعائية لفيلم الكراش بطولة الفنان أحمد داود.
0: وأيضا عيد ما ننسى أغنية بحن، هذه الأغنية اللي شهدت طبعا تعاون بين الفنانة نانسي عجرم والشاعر أيمن بهجة قمر والملحن عزيز الشافعي. وأيضا مستمعين، كذلك الفنانة نانسي عجرم تستعد لإضافة غيرنا المصلحة إلى أعمالها الغنائية خلال عام 2026، ولم تكشف حتى الآن عن موعد طرح الأغنية أو تفاصيل طبعا العمل. حلوة غيرنا المصلحة، يعني أتوقع أغنية عن الفراق وعن العتب وهذا السوالف. أتوقع عموما مستمعين، واصلت نانسي عجرم نشاطها الفني خلال العام، وأحيت حفلا غنائيا في الساحل الشمالي ضمن موسم حفلات صيف 2026، وقدمت خلال مجموعة من أشهر أغنياتها بينها تيجي ننبسط وبدنا نولع الجو وسلامات وآه ونص ويا طبطب ومعجبة مغرمة.
1: كما تحضر الفنانة نانسي على قوائم بيليبورد عربية، إذ تضم قائمة بيليبورد العربية هوت 112 أغنية لها منذ انطلاقها في ديسمبر عام 2023، ووصلت أغنيتها يا قلبه إلى المركز التاسع، واحتلت المركز 11 في قائمة بيليبورد عربية 100 فنان، مع استمرار وجودها فيها لمدة 148 أسبوعا متتاليا. ومن بين التساؤلات مستمعي الكرام التي أثارتها الصور والإعلان عن الأغنية الجديدة، يترقب جمهور نانسي عجرم الكشف عن موعد طرح أغنية طبعا غيرنا المصلحة والتفاصيل الفنية المرتبطة بها، وراح يسمعوها أبرار.
0: أيوة، شفتك جهزت الأغنية.
1: مستمعين برنامج تو الناس راح تستمعوا لأغنية غيرنا المصلحة للفنانة نانسي عجرم، بس حلو الطريقة اللي اتخذتها
0: فعلا، يعني
1: ربطت
0: حلو هذا فعلا حملة تشويقية حلويات وغيرنا المصلحة. يعني الواحد بيفكر بيقول يمكن بتعتزل عن الغناء وبتفتح محل حلويات مثلا.
1: اتجهت الحلويات
0: بالضبط.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا طبعا خبرنا في آخر أخبار الفن والفنانين، وخلونا نرجع لرسائلكم على 94779777975. حمدان الرديني، خلينا نقرأ رسالة. سامي العبدلي، حمدان أنا تركت رسالتك في آخر الحلقة.
0: حلو.
1: سامي يقول هلا وغلا بالثنائي، طمنونا عليكم، عساكم بصحة وعافية، أتمنى تبلغوا سلامي الأخت أنوار عليك وعليها السلام إن شاء الله تعالى، يوصل بإذن الله الأخ سامي. وأيضا هذه رسالة من الأخ عبد العزيز العبد الله من قطر، يقول آخر ما تم التبرع به، طبعا هو أيضا من خلال رسالة عبد العزيز يقول حتى أيضا الأمر متعلق حتى التبرع بالمياه، ثقافة التبرع بالماء
0: بالضبط، والتبرع بالدم
1: نعم، وغيره في أرض الحرمين مثلا. أيوة. الشريف، ملابس وحذية وساعات لم يتم استخدامها كثيرا، التبرعات المالية سواء الأسبوعية أو الشهرية بالإضافة إلى تبرعات الدم. شكرا لك يا عبد العزيز.
0: شكرا.
1: وأيضا في ميزان حسناتكم أخي العزيز، الله يحفظكم يا رب. العم سعيد الهشام يسلم عليك يا أبرار، ويسلم على بدر، ويسلم على جميع المستمعين والمتابعين. الله، تعرف ايش راسل؟
0: ايش راسل؟ صور
1: المسا. يوصينا احنا كمذيعين للبرنامج تو الناس، وايضا المتابعين والمستمعين اللي يستمعوا لنا مختلف التواصل الاجتماعي، بسقيا ماء. تعرفي اعظم صدقه
0: فعلا،
1: او اعظم تبرع، اللي هي سقيا ماء. شكرا لك العم سعيد، وتحياتنا لك وللوالده العزيزه. يقول هنا الوالدة شهريا ما شاء الله تتبرع بالمياه، الله يحفظها إن شاء الله تعالى ويطول بعمرها وعمرك العم سعيد، الله يحفظك يا رب.
0: جميل، يعني تبرع بسقي الماء خصوصا كل جمعة تودي مثلا يعني كراتين، مجموعة كراتين أقرب مسيد، فيكون أفضل
1: بالفعل.
0: عرفت للمساجد وهذه الأمور
1: بالفعل. حنا ممكن هي تشوفيها أنت أسهل شيء ممكن الواحد يتبرع فيه، لكن هي أعظم أجر فعلا. سعيد العم سعيد طبعا من عزيز الهشامي، نوجه لك كل التحية ولجميع المتابعين والمستمعين الكرام. شكرا اللي يتابعون على منصات أيضا التواصل الاجتماعي مستمعينا. احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ولكن بعد هذه الرسالة اللي هي أرسلها العزيز حمدان الرجيني، يقول مهما صادقت أو صادفت عفوا مهما صادفت من متاعب وعقبات في طريقك، تذكر دائما إنك أقوى منهم بكثير. الظروف الصعبة لا تستمر للأبد، لكن إرادتك وعزيمتك هما من ما يمتد ويصنع الفارق. تذكر دائما أن التحديات الكبيرة لا تصنع إلا للأنفس العظيمة أمثالك، أو لا تصنع نعم إلا للأنفس العظيمة أمثالك، وكل عقبة تتجاوزها اليوم تزيدك صلابة ولمعانا لغدك، فالله دائما بجانبك. فقط أؤمن بنفسك وبقدرتك على تجاوز كل صعب، فلا تقلق ولا تيأس، فخلف كل عتمة فجر جديد ينتظرك، وستشرق شمس نجاحك قريبا بإذن الله تعالى. دمتم بود، واعتذر لأنني اليوم ما شاركتكم في موضوع الحلقة. أنت يكفينا مشاركتك يعني بهذه الهمسات،
0: هذه المشاركة الرائعة. عيد دائما، فكل الشكر لكل من تواصل معنا مستمعين. وفي نهاية حديثنا لليوم خلونا نتذكر أن قيمة الأشياء ما تنتهي بمجرد أن نحن ما عدنا نحتاج إليها. ممكن تكون قطعة ملابس، تتبرع بقطعة ملابس، بكتاب، بسقية ماء. فأكيد ما ننسى أن العطاء ما دائما مرتبط بالمبالغ المالية. أحيانا نحن نملك في بيوتنا أشياء يمكن تكون ذات قيمة كبيرة عند الآخرين، فأتمنى لكم أكيد دائما كذا تكونون أهلا للخير وأهلا للخير والعطاء، ودمتم بخير.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أصبر

97.5 و 98.5

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.